حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسه سهرانه حمايه من الهجوم، والناس بتتكلم وبيذيعوا خبر بانه قال لتلاميذه انه هيقوم. اكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب انه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الالام، والشعب لو شاف قبره فاضي هيصدقوا بسرعه الكلام. في اول الاسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الاهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أنا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبنى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خبى صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في أفراح القيامة وأفراح الخمسين المقدسة بتعبر عن حياة الفرح اللي مفروض يحياها المؤمن طول حياته، مش بس في الخمسين يوم اللي الكنيسة بتدوقنا فيها من خلال طقسها وصلواتها وألحانها طعم الفرح، لكن في حياة المؤمن عموماً. في النهاردة هنتكلم عن سبب آخر من أسباب الفرح في حياة الإنسان اللي قام مع المسيح. السبب اللي هنتكلم عنه النهاردة هو سبب الفرح بالله القدير الصالح اللي بيدي النعم والعطايا الكثيرة وبيرعى الإنسان وغني فعلا وبيغنيه دايما باستمرار بعطايا جزيلة جدا. نلاقي ان المسيح له المجد لما سحق الشيطان على الصليب، يقول الكتاب المقدس عنه ان هو نزل اولا الى اقسام الارض السفلى للجحيم، وان هو بعد كده لما رد ابانا ادم وبنيه للفردوس صعد للعلاء، ويقول عنه سبى سبيا واعطى الناس عطايا أو كرامات في ترجمات أخرى. يعني إيه أعطى الناس؟ إيه العطايا اللي أعطاها الله للناس؟ هل عطايا مادية؟ طبعاً لا، ما يقصدش كده، ولكن عطايا روحية جميلة جداً وعجيبة جداً. لما نيجي نشوف مع بعض إيه أنواع العطايا دي اللي أعطاها المسيح للبشر، له المجد وللقديسين ولكنيسته، طبعا هي مش عطايا مادية، لكن يقول في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، يقول أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاه ومعلمين، ويحكي كمان عن مواهب كثيرة في رسالته معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، أنواع قوات وتدابير وألسنة وحاجات كتيرة جدا، كل دي لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. فمواهب وقدرته الإلهية أعطتنا كل ما هو لازم لخلاصنا ولخلاص المؤمنين ولنمو الكنيسة. دي العطايا اللي أعطاها المسيح له المجد للمؤمنين. لأن معلمنا بولس الرسول بيقول كده هوت ان ازاي ان المسيح له المجد لما اعطانا عطاياه، خلينا بقى اغنياء، اغنياء في كل كلمه، في كل علم، في كل معرفه، في اعلانات روحيه عظيمه جدا، في مواهب وفضائل زي المحبه وثمر الروح القدس والفرح والسلام. ثبت فينا الشهاده بتاعته بحيث اللي يشوفنا يلاقي فينا شهاده المسيح، ويلاقينا بنشهد للمسيح من غير من خلال حياتنا المقدسه الطاهره. المسيح ادانا كتير واغنانا كتير، والمؤمنين اغنياء زي ما قال كده ان احنا فقراء لكن اغنياء في الايمان، نغني كثيرين، فقراء ولكن نغني كثيرين. فالرسل البسطة اللي كانوا صيادين سمك بقوا اغنياء في الايمان واغنياء في هذه العظمة. مجد فعلا، المجد اللي انا عنه ان اعجب اسمك على الارض، انك ادانا المجد كله يا رب. ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها، انك ارتفعت عظم جلالك من افواه الاطفال والرضعان هيأتي سبحا، تسكت عدو منتقما. اتحقق فينا احنا المؤمنين. فما بقيناش ناقصين في موهبة ما، وبقينا في نعم عظيمة جدا، ومتوقعين استعلان ربنا يسوع المسيح ومنتظرينه، وإحنا في فرح. الله غني، الراعي الصالح. فالله الحنون دوت العجيب جدا جدا في محبته، في القيامة أعطانا كل ما له، زي ما بيقول كده على الابن الضال، لما الابن الضال رجع لبيته اداله مواهب كتيرة، الحلة الأولى، وذبح له العجل المسمن، ولبسه خاتم في ايديه وحذاء في رجليه. ولما جه الابن الكبير يقول له انت ما اديتنيش جدي افرح بيه مع اصحابه، قال له كل ما لي فهو لك.
فبقينا معانا نعم وبركات وأسرار وإعلانات ومواهب كثيرة جدا. الله حنين جدا، اللي هو أبونا اللي ولدنا بالمعمودية واللي صرنا أبناء له من خلال اتحادنا موته قيامته. فبيقول إن كنتم وأنتم أشرار، ده للبشر على البشر، تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه، والخيرات دي تغنينا وتفرحنا. فإذا الله الغني هو أبونا، القدير هو أبونا، الصالح هو أبونا اللي بيرعانا على الدوام وخلينا إن إحنا لسنا في حاجة لشيء أبدا، وإن إحنا مكتفين في كل شيء. ما يميز المسيحي هو السرور والفرح من أجل نعم الله العظيمة جدا، وعشان كده الشكر في حياته والتسبيح دائم، وحاسس إن الله يعطيه بسخاء ولا يعير، وإن الله يعوله ويهتم بيه. أحيانا تتقلب الآية من أهل العالم، يفكروا إن هم شبعانين والإنسان اللي مع ربنا غلبان، لكن لا، العكس. ليه؟ لأن هنا هو بيقول في المزمور الرابع: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم. سرورهم بالماديات بيزول فجأة ويضيع منهم فجأة، لأن العالم يمضي وشهوته وكل اللي في العالم كله هيضيع. فيقول جعلت في قلبي السرور، إذ عملت إيه بقى؟ كسرت، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. حنطتهم وخمرهم مش إيه، ما يسويش حاجة، لكن السرور اللي في قلبي أنا، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم، لكن السرور اللي في قلبي أعظم من سرورهم، سروري أنا أعظم من سرورهم. يقول كمان في المزمور 16: تعرفني سبل الحياة. ده سبب الفرح اللي في حياة ولاد ربنا، ان الله مرشد ليهم وبيقودهم. امامك شبع وسرور يا رب، معاك وقدامك يا رب دايما في سرور وفي دايما شبع. كل ما ماشي معاك اشبع، بيقول كده: ارفع يدي فتشبع نفسي كمن شحم ودسم. في يمينك، في يمين ربنا، نعم الى الابد، نعم الى الابد. ربنا يدينا ان احنا نتمتع بخيرات ربنا، وتنفتح عينينا عشان نشوف هذه البركات ونتمتع بيها ونعيش فيها، ونشكره على الدوام ونسبحه على الدوام، ونعيش فرحانين بعطاياه، لانه فعلا سبى سبيا واعطى الناس عطايا وادانا كل شيء، حتى اغنانا ومبقناش في حاجه، لكن بقالنا الكفاف، ان احنا مكتفيين. كلمه الكفاف يعني الاكتفاء، بقينا مكتفين وفرحانين لإلهنا كل بمجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها. أمين.

حفطن في بول خني اسموت افكار في مفمو خن تفقم افسر ابقون خير اوينيرون انصف اون في طفشنف اني ما اتصابيسيت امبقاهي ني امنو تنتي امن تفنا رف اف ارهوتي افتا كني ناكي امفمو امبو اش جيم جو من اموني اموف افخم خيمن هان بيلي ان همت اف كوشن هان مخلوص ام في نيبي اف اين النفس صد بيبول خن او او نف نم او ثليل اف او لو بتشي سينماف اخون اي نف ما ان امتون اف نهمو اف ذيب فران اف او اون انتفقم نو او ايفول اف ذي فاي تن او

0: جنتي نون مشائنه.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توبة جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. برنامجنا أفراح القيامة، معتمدين فيه إن القيامة أهم شيء يميزها هو الفرح، وزي ما قلنا إن الإنجيل بوصينا بالفرح، وإن المؤمن دايما يرتبط بالفرح، وإن الكتاب بيقول افرحوا في الرب، ويقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا. ودي حياة المؤمن، لأن في قيامة، في قوة جواه تعمل جواه، قوة الروح القدس وقوة القيامة وطبيعة المسيح الجميلة اللي خدها القائمة، المسيح القائم الأموات. بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن سبب للفرح جديد، هي فرحة، الفرحة بالخلاص. الخلاص ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. الخلاص لأن احنا قبل المسيح له المجد كنا في عبودية وذل، والشيطان مستعبد كل ولاد أبونا آدم، ولاد بني البشر كلهم. ولما ناخد بالنا ازاي ان العبودية وحشة والذل وحش جدا، نلاقي ان بني إسرائيل لما اتسابوا في بابل وكانوا في حزن شديد جدا، لدرجة اني لما بتوع بابل يقول كده المزمور قال لهم سبحوا لنا تسبحة جديدة من تسابيح صهيون، ردوا قالوا ما نقدرش نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة، ده احنا في عبودية مرة، نسبح ازاي ونفرح ازاي واحنا نفس حزينة على العبودية اللي احنا فيها. فبيقولوا على الصفصاف وسطها علقنا قيصراتنا. فالإنسان اللي مغلوب من خطيته، واللي مذلول، واللي في عار أو في خزي، واللي مضطرب وخايف، إزاي يسبح؟ طبعا صعب جدا إنه يسبح غير لما يتحرر من هذه العبودية ويدوق طعم الخلاص الأول. عشان كده نلاقي كان في وعود لابونا آدم وامنا حواء بالخلاص، وإن أمنا حواء كانت منتظرة عشان تفرح وتتهلل. لما جه شيث بعد ما اتقتل قايين وهابيل، فرحت وحست إن في أمل، لأن كان أملها الأول في قايين، ولكن للأسف قايين قتل أخوه هابيل. فالله كان مدي وعود بالخلاص، لكن هذا الخلاص تم بالمسيح له المجد. عشان كده نلاقي أشعياء النبي يقول فرحا أفرح بالرب. ليه تفرح بالرب يا أشعياء النبي؟ يقول تبتهج نفسي بإلهي لأنه ألبسني ثياب الخلاص. طب وانت كنت في ايه؟ كنت مش لابس ثياب الخلاص؟ لا، يقول ده انا كنت في خزي وفي عار الخطية، مختبئ بين أوراق التين زي أبونا آدم، لكن كساني برداء البر، اداني بر بعد ما كنت خجلان من الخطية، لأن الخطية عار الشعوب الخطية. ويقول مثل عريس يتزين بعمامة، ومثل عروس تتزين بحليها. يبقى العريس وهو بيتزين بعمامة وفرحان جدا، والعروس يوم عرسها وهي متزينة بحليها. الإنسان المخلصين هيبقوا كده وهيمشوا في المدينة المقدسة.

المقدسة وهم فرحانين في أورشليم السمائية وابتهجوا هناك في أورشليم السمائية وأيضا في الأرض يحسوا بعظمة هذا الخلاص الموهوب لينا. في الحقيقة عندنا في الكتاب المقدس قصة عبودية بني إسرائيل لفرعون، وفرعون يرمز للشيطان اللي كان مستعبد البشرية كلهم واللي أذلهم ومرمر حياتهم في الطين وهم مسخرهم عشان يبنوا له البنى اللي هو عايزه، وكان يسخرهم ويشدد قيودهم ويذلهم. فعشان كده لما الله اداهم النصرة والحرية لما بعد الضربة الشديدة اللي هي ضربة الهلاك المهلك اللي أهلك كل أبكار المصريين وذبحوا خروب الفصح وعبروا البحر الأحمر، كانت فرحة عظيمة جدا تهللوا. ونلاقي إن ماريا النبية أخذت الدف بإيديها وابتدت ترقص هي والسيدات ويسبحوا، وبني إسرائيل كله كان بيسبح وللرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. فالإنسان اللي يخلص من خطية وحشة يحس بالغفران، المسيح غفر له بدمه. أو الإنسان اللي مستعبد لعادة سيئة متورط فيها ومش عارف يطلع منها، لما يخلص منها ويحس ان مفيش حاجة مقيداه يفرح كده ويتهلل كده بالخلاص. او الانسان اللي مقيد في وسط اشرار زي الابن الضال لما يتحرر منهم ويحس ملهمش سلطان عليه وانه هو بقى حر، لان حيث روح الرب هناك الحرية، يبقى حر، نفسه تبقى حرة وتقدر تفرح. هذا الانسان يفرح بالخلاص، وده المسيحي، الإنسان المسيحي اللي بيفرح كل يوم ازاي ربنا بيخلصه وغفر له خطيته، والتوبة لمن غفرت له اسمه او خطيته لم يحسب له الرب خطية، فهنا هو يبقى فرحان، حس رب المسيح غفر لي. كل يوم بنيجي فيه القداس ونحس ان المسيح غفر لي ودمه عليا، تبقى فرحة عظيمة جدا، فرحة عظيمة جدا. وعشان كده أنا بفرح، ونلاقي في نهاية القداس نسبح ونتهلل. كل إنسان بيروح لأب اعتراف ويحس إن الله نقل عنه خطيته، زي ما قال ناسان النبي، قال لداود النبي كده، والرب نقل عنك خطيتك لا تموت، بيحس بفرحة وإن المسيح غفر له، المجد غفر له. عشان كده مع التوبة في بهجة الخلاص بترجع، ومع الخطية بيبقى في حزن. لما الواحد يغلط ويعمل حاجة وحشة يحس انه حزين، ولما تتغفر خطيته ويحس بالتوبة ويحس انه وقف قدام ربنا تاني يقول له هنا هو، يقول له رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني، روح قوية، روح منتصرة أعضدني. ده في سفر المزامير 51. بعد كده بيقول في حبقوق: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. أبتهج بمين؟ مش بالخلاص وبس، لا، بالرب اللي خلصني. فهنا هو الرب اللي خلصني، قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا مقدسا، زي ما بنقول في تسبيح السوق تتيجون في أسبوع الألام، وزي ما بنفرح في الساعة السادسة لما نحس ان الخلاص المسيح صلب على الصليب، والساعة التاسعة انه هو على الصليب المسيح له المجد لما اسلم الروح وقال قد اكمل، بنحس ببهجة الخلاص، ويبتدي الشمامسة بالناقوس يقولوا كرياليسون الطويلة في تهليل، لان هنا الخلاص يساوي كتير، الخلاص من الهلاك الابدي، الخلاص من الخطية، الخلاص من الاستعباد بتاع الشيطان. عشان كده المسيح دايما فرحان ويحسس انه هو المسيح بيخلصه، كل يوم بيخلصه. المسيح له المجد هو المخلص، المسيح له المجد هو المخلص، وهو اللي بنفرح بيه، لانه لما جه ارضنا جه عشان يخلص، وخد اسم يسوع اللي زي جاي من يهوشع او
وشعنا بالأرامي يعني معناه خلصنا. فيسوع أو يشوع هو المخلص، فالمسيح له المجد هو المخلص وهو القادر على الخلاص. عشان كده احنا بنفرح بيه ونبتهج بإله خلاصي بالمسيح له المجد اللي خلصنا واللي بيخلصنا، وكل يوم ببص له بفرح بيه. مشهور ومعروف عندنا سمعان الشيخ لما جه والهيكل وكانت العذراء من نور والمسيح جاي الهيكل محمول على ايديها هي ويوسف النجار، فخد المسيح له المجد على ايديه وقال: الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام، لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب. فعلا يا بختنا بالمخلص. يا ريت كل يوم كده نقول له: يا رب انت المخلص بتاعنا، ونقول مع ارميا النبي: رنم ونسبح، رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا قولوا: خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجر؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبنى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في أفراح القيامة وأفراح الخمسين المقدسة بتعبر عن حياة الفرح اللي مفروض يحياها المؤمن طول حياته، مش بس في الخمسين يوم اللي الكنيسة بتدوقنا فيها من خلال طقسها وصلواتها وألحانها طعم الفرح، لكن في حياة المؤمن عموماً. في النهاردة هنتكلم عن سبب آخر من أسباب الفرح في حياة الإنسان اللي قام مع المسيح. السبب اللي هنتكلم عنه النهاردة هو سبب الفرح بالله القدير الصالح اللي بيدي النعم والعطايا الكثيرة وبيرعى الإنسان وغني فعلا وبيغنيه دايما باستمرار بعطايا جزيلة جدا. نلاقي ان المسيح له المجد لما سحق الشيطان على الصليب، يقول الكتاب المقدس عنه ان هو نزل اولا الى اقسام الارض السفلى للجحيم، وان هو بعد كده لما رد ابانا ادم وبنيه للفردوس صعد للعلاء، ويقول عنه سبى سبيا واعطى الناس عطايا أو كرامات في ترجمات أخرى. يعني إيه أعطى الناس؟ إيه العطايا اللي أعطاها الله للناس؟ هل عطايا مادية؟ طبعا لا، ما يقصدش كده، ولكن عطايا روحية جميلة جدا وعجيبة جدا. لما نيجي نشوف مع بعض إيه أنواع العطايا دي اللي أعطاها المسيح للبشر، له المجد وللقديسين ولكنيسته، طبعا هي مش عطايا مادية، لكن يقول في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، يقول أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاه ومعلمين، ويحكي كمان عن مواهب كثيرة في رسالته معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، أنواع قوات وتدابير وألسنة وحاجات كتيرة جدا، كل دي لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. فمواهب وقدرته الإلهية أعطتنا كل ما هو لازم لخلاصنا ولخلاص المؤمنين ولنمو الكنيسة. دي العطايا اللي أعطاها المسيح والمجد للمؤمنين، لأن معلمنا بولس الرسول بيقول كده هو ان ازاي ان المسيح له المجد لما اعطانا عطاياه خلينا بقى اغنياء، اغنياء في كل كلمه، في كل علم، في كل معرفه، في اعلانات روحيه عظيمه جدا، في مواهب وفضائل زي المحبه وثمر الروح القدس والفرح والسلام. ثبت فينا الشهاده بتاعته بحيث اللي يشوفنا يلاقي فينا شهاده المسيح، ويلاقينا بنشهد للمسيح من خلال حياتنا المقدسه الطاهره. المسيح ادانا كتير وأغنانا كتير، والمؤمنين أغنياء زي ما قال كده إن إحنا فقراء لكن أغنياء في الإيمان، نغني كثيرين، فقراء ولكن نغني كثيرين. فالرسل البسطة اللي كانوا صيادين سمك بقوا أغنياء في الإيمان وأغنياء في هذه العظمة. مجد فعلا، المجد اللي أنا عنه إن أعجب اسمك على الأرض، إنك إدانا المجد كله يا رب. ربنا ما أعجب اسمك على الأرض كلها، إنك ارتفعت عظم جلالك من أفواه الأطفال والرضعان هيأتوا سبحا تسكت عدوا منتقما. اتحقق فينا إحنا، اتحقق فينا إحنا المؤمنين. فما بقيناش ناقصين في موهبة ما، وبقينا في نعم عظيمة جدا، ومتوقعين استعلان ربنا يسوع المسيح ومنتظرينه، وإحنا في فرح. الله غني، الراعي الصالح. فالله الحنون دوت العجيب جدا جدا في محبته، في القيامة أعطانا كل ما له، زي ما بيقول كده على الابن الضال، لما الابن الضال رجع لبيته اداله مواهب كتيرة، الحلة الأولى، وذبح له العجل المسمن، ولبسه خاتم في ايديه وحذاء في رجليه. ولما جه ابنه الابن الكبير يقول له انت ما اديتنيش جدي افرح بيه مع اصحابه، قال له كل ما لي فهو لك.
فبقينا معانا نعم وبركات وأسرار وإعلانات ومواهب كثيرة جدا. الله حنين جدا، اللي هو أبونا اللي ولدنا بالمعمودية واللي صرنا أبناء له من خلال اتحادنا موته قيامته. فبيقول إن كنتم وأنتم أشرار، ده للبشر على البشر، تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. والخيرات دي تغنينا وتفرحنا. فإذا الله الغني هو أبونا، القدير هو أبونا، الصالح هو أبونا اللي بيرعانا على الدوام وخلينا إن إحنا لسنا في حاجة لشيء أبدا، ونحن مكتفين في كل شيء. ما يميز المسيحي هو السرور والفرح من أجل نعم الله العظيمة جدا، وعشان كده الشكر في حياته والتسبيح دائم، وحاسس إن الله يعطيه بسخاء ولا يعير، وإن الله يعوله ويهتم بيه. أحيانا تتقلب الآية من أهل العالم، يفكروا إن هم شبعانين والإنسان اللي مع ربنا غلبان، لكن لا، العكس. ليه؟ لأن هنا هو بيقول في المزمور الرابع: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم. سرورهم بالماديات بيزول فجأة ويضيع منهم فجأة، لأن العالم يمضي وشهوته وكل اللي في العالم كله هيضيع. فيقول جعلت في قلبي السرور، إذ عملت إيه بقى؟ كسرت، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. حنطتهم وخمرهم مش إيه، ما يسويش حاجة، لكن السرور اللي في قلبي أنا، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم، لكن السرور اللي في قلبي أعظم من سرورهم، سروري أنا أعظم من سرورهم. يقول كمان في المزمور 16: تعرفني سبل الحياة. ده سبب الفرح اللي في حياة ولاد ربنا، ان الله مرشد ليهم وبيقودهم. امامك شبع وسرور يا رب، معاك وقدامك يا رب دايما في سرور وفي دايما شبع، كل ما ماشي معاك اشبع. بيقول كده: ارفع يدي فتشبع نفسي كم من شحم ودسم. في يمينك، في يمين ربنا، نعم الى الابد، نعم الى الابد. ربنا يدينا ان احنا نتمتع بخيرات ربنا، وتنفتح عينينا عشان نشوف هذه البركات ونتمتع بيها ونعيش فيها، ونشكره على الدوام ونسبحه على الدوام، ونعيش فرحانين بعطاياه، لانه فعلا سبى سبيا واعطى الناس عطايا وادانا كل شيء، حتى اغنانا ومبقناش في حاجه، لكن بقالنا الكفاف، ان احنا مكتفيين. كلمه الكفاف يعني الاكتفاء، بقينا مكتفين وفرحانين لإلهنا كل بمجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

حطوه في قبره وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أنا طيب وغرقان في الدموع، طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه ليه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر، مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي، خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه، أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه، المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. برنامجنا أفراح القيامة، معتمدين فيه إن القيامة أهم شيء يميزها هو الفرح، وزي ما قلنا إن الإنجيل بيوصينا بالفرح، وإن المؤمن دايما يرتبط بالفرح، وإن الكتاب بيقول افرحوا في الرب، ويقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا. ودي حياة المؤمن، لأن في قيامة، في قوة جواه تعمل جواه، قوة الروح القدس وقوة القيامة وطبيعة المسيح الجميلة اللي خدها القائمة، المسيح القائم الأموات. بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن سبب للفرح جديد، هي الفرحة بالخلاص. الخلاص ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. الخلاص لأن احنا قبل المسيح له المجد كنا في عبودية وذل، والشيطان مستعبد كل ولاد أبونا آدم، ولاد بني البشر كلهم. ولما ناخد بالنا ازاي ان العبودية وحشة والذل وحش جدا، نلاقي ان بني إسرائيل لما اتسابوا في بابل وكانوا في حزن شديد جدا، لدرجة اني لما بتوع بابل يقول كده المزمور قال لهم سبحوا لنا تسبحة جديدة من تسابيح صهيون، ردوا قالوا ما نقدرش نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة، ده احنا في عبودية مرة، نسبح ازاي ونفرح ازاي واحنا نفس حزينة على العبودية اللي احنا فيها. فبيقولوا على الصفصاف وسطها علقنا قيصرتنا. فالإنسان اللي مغلوب من خطيته، واللي مذلول، واللي في عار أو في خزي، واللي مضطرب وخايف، إزاي يسبح؟ طبعا صعب جدا إنه يسبح غير لما يتحرر من هذه العبودية ويدوق طعم الخلاص الأول. عشان كده نلاقي كان في وعود لابونا آدم وامنا حواء بالخلاص، وإن أمنا حواء كانت منتظرة عشان تفرح وتتهلل. لما جه شيث بعد ما اتقتل قايين وهابيل، فرحت وحست إن في أمل، لأن كان أملها الأول في قايين، ولكن للأسف قايين قتل أخوه هابيل. فالله كان مدي وعود بالخلاص، لكن هذا الخلاص تم بالمسيح له المجد. عشان كده نلاقي أشعياء النبي يقول فرحا أفرح بالرب. ليه تفرح بالرب يا أشعياء النبي؟ يقول تبتهج نفسي بإلهي لأنه ألبسني ثياب الخلاص. طب وانت كنت في ايه؟ كنت مش لابس ثياب الخلاص؟ لا، يقول ده انا كنت في خزي وفي عار الخطية، مختبئ بين أوراق التين زي أبونا آدم، لكن كساني برداء البر، اداني بر بعد ما كنت خجلان من الخطية، لأن الخطية عار الشعوب الخطية. ويقول مثل عريس يتزين بعمامة، ومثل عروس تتزين بحليها. يبقى العريس وهو بيتزين بعمامة وفرحان جدا، والعروس يوم عرسها وهي متزينة بحليها. الإنسان المخلصين هيبقوا كده، وهيمشوا في المدينة المقدسة وهم فرحانين في أورشليم السمائية، ويبتهجوا هناك في أورشليم السمائية، وأيضا في الأرض يحسوا بعظمة هذا الخلاص الموهوب لينا. في الحقيقة عندنا في الكتاب المقدس قصة عبودية بني إسرائيل لفرعون، وفرعون يرمز للشيطان اللي كان مستعبد البشرية كلهم، واللي أذلهم ومرمر حياتهم في الطين،

مسخرهم عشان يبنوا له البنى اللي هو عايزه، وكان يسخرهم ويشدد قيودهم ويذلهم. فعشان كده لما الله اداهم النصرة والحرية لما بعد الضربة الشديدة اللي هي ضربة الهلاك المهلك اللي أهلك كل أبكار المصريين، وذبحوا خروب الفصح وعبروا البحر الأحمر، كانت فرحة عظيمة جدا. تهللوا، ونلاقي إن ماريا النبية أخذت الدف بإيديها وابتدت ترقص هي والسيدات ويسبحوا، وبني إسرائيل كله كان بيسبح وللرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. فالإنسان اللي يخلص من خطية وحشة يحس بالغفران، المسيح غفر له بدمه. أو الإنسان اللي مستعبد لعادة سيئة متورط فيها ومش عارف يطلع منها، لما يخلص منها ويحس إن مفيش حاجة مقيداه يفرح كده ويتهلل كده بالخلاص. أو الإنسان اللي مقيد في وسط أشرار زي الابن الضال، لما يتحرر منهم ويحس ملهمش سلطان عليه وإنه هو بقى حر، لأن حيث روح الرب هناك الحرية، يبقى حر، نفسه تبقى حرة وتقدر تفرح. هذا الإنسان يفرح بالخلاص، وده المسيحي، الإنسان المسيحي اللي بيفرح كل يوم إزاي ربنا بيخلصه وغفر له خطيته، والتوبة لمن غفرت له اسمه أو خطيته، لم يحسب له الرب خطية، فهنا هو يبقى فرحان، حس رب المسيح غفر لي. كل يوم بنيجي فيه القداس ونحس ان المسيح غفر لي ودمه عليا، تبقى فرحة عظيمة جدا، فرحة عظيمة جدا. وعشان كده انا بفرح، ونلاقي في نهاية القداس نسبح ونتهلل. كل انسان بيروح لأب اعتراف ويحس ان الله نقل عنه خطيته، زي ما قال لناسان النبي، قال لداود النبي كده، والرب نقل عنا خطيتك لا تموت، بيحس بفرحة وان المسيح غفر له، المجد غفر له. عشان كده مع التوبة في بهجة الخلاص بترجع، ومع الخطية بيبقى في حزن. لما الواحد يغلط ويعمل حاجة وحشة يحس انه حزين، ولما تتغفر خطيته ويحس بالتوبة ويحس انه وقف قدام ربنا تاني، يقول له ان هو يقول له رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة اعضدني، روح قوية، روح منتصرة اعضدني. ده في سفر المزامير 51. بعد كده بيقول في حبقوق: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. أبتهج بمين؟ مش بالخلاص وبس، لا، بالرب اللي خلصني. فهنا هو الرب اللي خلصني، قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا مقدسا، زي ما بنقول في تسبيح السوق تتيجون في أسبوع الألام، وزي ما بنفرح في الساعة السادسة لما نحس ان الخلاص المسيح صلب على الصليب، والساعة التاسعة انه هو على الصليب المسيح له المجد لما اسلم الروح وقال قد اكمل، بنحس ببهجة الخلاص، ويبتدي الشمامسة بالناقوس يقولوا كرياليسون الطويلة في تهليل، لان هنا الخلاص يساوي كتير، الخلاص من الهلاك الابدي، الخلاص من الخطية، الخلاص من الاستعباد بتاع الشيطان. عشان كده المسيح دايما فرحان ويحسس انه هو المسيح بيخلصه، كل يوم بيخلصه. المسيح له المجد هو المخلص، المسيح له المجد هو المخلص، وهو اللي بنفرح بيه، لانه لما جه ارضنا جه عشان يخلص، وخد اسم يسوع اللي زي جاي من يهوشع أو هوشعنا بالأرامي، يعني معناه خلصنا. فيسوع أو يشوع هو المخلص، فالمسيح له المجد هو المخلص، وهو القادر على الخلاص. عشان كده احنا بنفرح بيه ونبتهج بإله خلاصي، بالمسيح له المجد اللي خلصنا واللي بيخلصنا، وكل يوم ببصله بفرح بيه.
مشهور ومعروف عندنا سمعان الشيخ لما جه والهيكل وكانت العذراء من نور والمسيح جاي الهيكل محمول على ايديها هي ويوسف النجار، فخد المسيح له المجد على ايديه وقال: الان يا سيدي تطلق عرضك بسلام لان عيني قد ابصرت ايه خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب. فعلا يا بختنا بالمخلص، يا ريت كل يوم كده نقول له يا رب انت المخلص بتاعنا، ونقول مع ارميا النبي نرنم ونسبح، رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا قولوا خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل لإلهنا، كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

إنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أنا طيب وغرقان في الدموع، طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر، مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي، قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي، خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه، أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب، هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه، المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع عيونه.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في ختام برنامجنا عن أفراح القيامة، والنهاردة بنتكلم عن سبب كل الأفراح وهو الروح اللي بيعمل فينا وبيدينا الحياة الجديدة، الروح القدس اللي المسيح له المجد قال عنه إن هو يدينا ينبوع، الينبوع ده ماء حي ينبع فينا لحياة أبدية. فده الروح القدس اللي يدينا الحياة الجديدة. السامرية كانت بتشرب من مية راكدة، وده رمز للبير اللي راح تشرب منه. فالمسيح قال لها اللي يشرب من المية دي يعطش، يعني ما يرتويش، يعني ما يبقاش سعيد، يعني حياته ما بقاش فيها فرح. لكن المية اللي اديها أنا دي تنبع فيه إلى ماء حي ينبع فيه إلى حياة أبدية. وده رمز للروح القدس اللي خد المؤمنين بعد قيامة المسيح بالمعمودية وبسر الميرون. إذن موضوعنا النهاردة هو فرح الروح القدس. الروح القدس معروف عنه إن هو له ثمر، والكتاب المقدس قال كده. أول ثمرة هي يقول محبة، وبعديها على طول فرح وسلام وما إلى ذلك، طول أنا لطف صلاح تعفف إلى آخره. فإذا الروح القدس لما يكون في الإنسان، الإنسان يحس بأنه فرحان، والعكس لما إنسان يكون حاسس بحزن وكآبة لازم في سبب. السبب هو الخطية اللي بتحزن، أو السبب هو أنه مش ممتلئ من الروح القدس، روح ربنا. الروح القدس يخلي الإنسان في فرح وسلام زي ما بنقول. لما نيجي نشوف بعض الآيات اللي بتتكلم على الامتلاء من الروح القدس ازاي، ايه آثاره، فنلاقي ان التلاميذ في أعمال الرسل يقول كده كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. وهنا حط الاتنين مع بعض، كأن الفرح ملازم للامتلاء من الروح القدس، والامتلاء من الروح القدس علامته هو الفرح. ويقول في آية تانية وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كتير. يعني رغم الضيقات اللي كانت حلت بيهم وهم بيقبلوا ويدخلوا في المسيح اللي هو المجد وفي الإيمان بيه والحياة معاه، تعرضوا لضيقات كتير، يقول بفرح الروح القدس كانوا فرحانين رغم هذا بالروح، بعمل الروح القدس اللي بيعمل فيهم، فكان محسسهم بفرح رغم الضيقات الكثيرة. المسيح له المجد زي ما قلنا، قال من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. ونلاحظ كلمة من بطنه، لأن الفرح هنا داخلي مش فرح خارجي زي فرح العالم بمادة، فلوس، بوضع، بخبر حلو، لأن دي أمور بتنتهي وبتتغير بين يوم والتاني. لكن هنا الفرح هنا بيحكي، بيقول من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. وقال هذا عن الروح. يبقى إيه الأنهار الماء الحي، وإيه الماء ده اللي بيحكي عليه؟ الروح اللي المؤمنين كانوا مزمعين يقبلوه، لأن يسوع لم يكن قد أعطى بعد، أو لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. ليه؟ لأن يسوع لم يكن قد موجد بعد، ما كانش اتصلب لسه وقام عشان يدينا التبرير وناخد نعمة وعطية الروح القدس. فإذا الروح القدس هو روح الحياة اللي بيدب في المؤمنين ويخليهم في الحياة الجديدة، الحياة المفرحة اللي كانت السامرية نقصاها، فهنا بقت حياة جديدة دبت في السامرية ودبت في كل مؤمن. وهذه الحياة تبان في حياته بفرح، فرح الروح القدس. المسيح له المجد لما قال للسامرية اديني اشرب، وقالت له ازاي بتطلب مني مية وانت رجل يهودي وانا امرأة يهودية؟ المسيح قال لا، لو كنت تعلمين عطية الله، دي العطية العظمى، الروح القدس اللي ادهولنا المسيح ده، الروح القدس هو العطية العظمى، أعظم عطية من السماء اداها لنا روح الله اللي ساكن فينا، اللي بيخلينا في فرح وفي حياة جديدة مثمرة ونامية جدا ولها قيمة كبيرة جدا، حياة مقدسة. فيقول لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا.
وبعد كده في آية تانية يقول أجاب يسوع وقال له كل من يشرب من هذا الماء يعطش، اللي هو الحياة بتاعت العالم، إن واحد مخلي حياته أساسه هو أفراح العالم أو أمور العالم، مش هيشبع، هيبقى مش هيرتوي، مش هيبقى فرحان، مش هيبقى سعيد، مش هيبقى شبعان، حياته ملهاش معنى. ليه؟ لأنه نقصه الروح العظيم ده، الروح القدس اللي بيفرح، لأن الروح ده جوه جوه، لكن أمور العالم من بره تنتهي وبتزول. لكن المسيح له المجد يقول لها كده، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. إلى الأبد، كلمة إلى الأبد دي كلام جميل، يعني مش بس الحياة هتبقى فيه فترة حياته على الأرض، ده هيكمل حياة أبدية ملؤها الفرح والسعادة والسلام مع ربنا. بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية، ينبع ويفيض على الآخرين كمان، ويخلي الآخرين كمان في سلام وفرح وفي نعم عظيمة جدا. ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. بعد كده لما نيجي ونشوف فرح الروح القدس ده في امتلاء، يعني الروح القدس في من انسان لانسان بيختلف، في ساعات واحد يبقى الروح القدس مش ممتلئ منه، او في تعبير في كتاب مقدس يقول لا تحزنوا روح الله القدوس، او لا تطفئوا الروح، ان الروح حزين جواه بعد ما اخذ في الميرون، سر الميرون، سر التثبيت، الروح القدس بعد المعمودية وسكن في الروح القدس يبقى حزين جواه لأنه ملوش علاقة بالله كتيرة، فالروح يبقى حزين ومبقاش مليان من قوة وتأثير الروح القدس، مش فعال فيه، يبقى مطفي فيه. لكن في إنسان تاني يبقى مليان من نعمة ربنا ومن عمل الروح القدس فيه، بيقوده ويفرحه ويعلمه، زي ما المسيح قال عن الروح القدس انه يرشد لكل الحق، وان الروح القدس يبكت على خطية ويبكت على بر ويبكت على دينونة، على خطية لما يغلط وعلى بر نقصه، يخليه دايما يتطلع للبر ويفكر ايه القداسة ويحب القداسة ويحب الخدمة ويحب الحاجات الحلوة دي كلها، ويبكت على دينونة، ان الانسان يخاف ان هو يقع تحت دينونة الله، يعلمه كل شيء، يعلم الانسان كل شيء ويخليه يعرف كتاب مقدس ويخليه يعرف أسرار الله ويعلن

الخمر اللي فيه الخلاعة عشان تفرحوا لذة لذة وقتية، لا، بل نعمل ايه؟ امتلئوا بالروح، مكملين او مكلمين بعضكم بعضا، يعني حديثنا وكلامنا ولهجنا واكترارنا هو مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح واغاني روحيه. دي اللي ايه؟ اللي نتكلم بيها، ودي اللي نكتر فيها، نسبح ونرنم، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. فهنا نمتلئ من الروح القدس. العمل الروحي يملأ القلب من نعمة الروح القدس، سواء العمل الروحي ده صلوات أو تأملات، أو سواء معرفة روحية حلوة أو خدمة جميلة بنخدمها أو عمل محبة، ده اللي يملانا من الروح القدس، وبالتالي نصير ممتلئين من روح ربنا ونبقى فرحانين بجد. ودي الصفة الأساسية لأولاد ربنا ولآبائنا الرسل، زي ما قلنا في بداية الكلمة، ربنا يدينا كلنا إن احنا نبقى ممتلئين من نعمة ربنا ومن روح القدس، ونبقى فرحانين على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسه سهرانه حمايه من الهجوم، والناس بتتكلم وبيذيعوا خبر بانه قال لتلاميذه انه هيقوم. اكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب انه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الالام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعه الكلام. في اول الاسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أنا طيب وغرقان في الدموع، طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر، مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي، خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه، أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه، المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلبه. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة اللي بنتكلم فيه عن إن القيامة فرحة، والقيامة بتعبر مش عن فترة ال50 يوم فقط اللي بتعيشهم الكنيسة بعد قيامة المسيح، ولكن بتعبر عن حياتنا كلها، لأن القيامة بتشمل حياتنا كلها وبتمتد للأبدية. والكنيسة بتدينا صورة الفرح زي ما قلنا في صورة ألحانها وزينتها بسطور البيضاء، وإزاي الزفة اللي بتعملها الكنيسة ده قلناه قبل كده، لأن بيقول لنا وصية إنجيلية افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل تسالونيكي الأصحاح الأول. النهاردة هنتكلم مع بعض في سبب من أسباب الفرح، وهو التعزيات الإلهية. في تعزيات إلهية، وهذه التعزيات الإلهية تعزيات عظيمة جدا. هذه التعزيات الإلهية هنحكي عليها، فنلاقيه يقول لنا كده في الكتاب المقدس إن إحنا نفرح في الرب كل حين. يعني إيه كل حين؟ مش كل حين، دي في أوقات بيبقى الإنسان فيها يعاني من ضيقات أو ألمات أو أتعاب. ده المسيح نفسه له المجد قال كده وعلمنا إن طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون. ففي أحزان، والكتاب المقدس قال لنا إن بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. فإزاي الإنسان يفرح كل حين؟ ويكمل كمان بعد كده يقول وأقول أيضا افرحوا، فيليب 4 آية 4. الحقيقة الفرح اللي احنا بنفرحه في حياتنا سببه مش معتمد على الظروف، مع تقلب الظروف يضيع الفرح أو يجي الفرح، لا، سببه هو الرب اللي بنفرح بيه، وده واضح في آيات الكتاب المقدس. نلاقي مثلا في سفر يوئيل النبي بيقول ويا بني صيون ابتهجوا وافرحوا بالرب، برضو نفس الكلام بالرب إلهكم، عايز يقول إله بتاعنا العظيم. ليه بقى؟ لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. طب ما نفرحش بالمطر يعني؟ لا، ما نفرحش بالعطية وبالهدية، لا، نفرح بالعاطي القدير القادر ان هو يدينا ويفرحنا. طب وسط الشدة والضيق يسندنا ويعزينا، يسندنا ويعزينا. فهنا في انجيل يوحنا قالها المسيح صراحة كده، قال فأنتم كذلك الآن عندنا حزن، عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. سبب الفرح إيه؟ إن المسيح يجي لنا ويرانا فيتحول الحزن بتاعنا لفرح. طب في حزن، تخافوش من الأحزان، من الأوجاع، من الضيقات، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. واضحة جدا إن هذا الفرح لا ينزع أبدا، لأنه معتمد على المسيح له المجد. طيب هل الكلام ده كلام عملي ممكن يتطبق؟ الكتاب المقدس بيحكي لنا إن عمليا حدث هذا الكلام. فنلاقي في سفر أعمال الرسل، نلاقي إن الرسل ازاي ان هم يعني هددوهم وابتدوا يجلدوهم علشان هم بيبشروا باسم المسيح، ولا هم ما تتكلموش بهذا الاسم ابدا. لكن يقول الكتاب المقدس ان هم اما هم اللي هم التلاميذ ورسل المسيح المكرمين، يقول فذهبوا فرحين من امام المجمع. ده انتم مضروبين، ده انتم متهانين، ازاي تذهبوا فرحين من امام المجمع؟ يقول لنا الكتاب المقدس لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه، هنا من اجل اسم المسيح، ان هوت الالامات او الاتعاب او الاوجاع تتحول لافراح. ويقول وكانوا لا يزولون كل يوم في الهيكل
رغم انهم اتبهدلوا، لكن راحوا الهيكل تاني وفي البيوت وفضلوا يعلموا ويبشروا، معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يبقى الألمات، الضيقات، المشاكل، الاضطهادات ما قدرتش تنزع الفرح من قلوبهم زي ما الكتاب المقدس قال لنا، أو زي ما رب المجد قال لنا. الحقيقة الله هو أبو التعزية، لأن إحنا الإنسان يحتاج لعزاء مع الظروف المتقلبة في حياته عشان يفضل في حالة الفرح دي. فيقول لنا في الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول اللي اختبر الضيق والألم لدرجة إنه كان بيقول إنه كان لنا في أنفسنا حكم الموت حتى أيسنا، يعني يئسنا من الحياة. اختبر تعزية عجيبة جدا لدرجة إنه هو سبح ربنا وقال كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل عزاء، الذي عزانا في إيه؟ عزانا، عزى معلمنا بولس الرسول، عزاه إزاي؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. يبقى بيبارك الله اللي إيه؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. ومش كده وبس انه بيعزينا عشان يسري عننا الالم والتعب والحزن، لا، ده كمان من كتر العزة اللي تعزيناه والنعمة والاختبار الجميل ده، بقينا احنا كمان بنعزي الذين هم في كل ضيقة. الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يبقى هنا هو إله كل عزاء بيعزي في الضيق، في الشدة، في الوجع، ويخلي التعزية دي تبقى سبب إن احنا نعزي الآخرين نحن أيضا بهذه التعزية. عشان كده مفيش لا حزن ولا ألم ولا ضيق يقدر يهز ولاد ربنا ولا ينزع فرحهم منهم ولا سلامهم منهم، زي ما بيقول في المزمور، مزمور 23 يقول ايه: ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، انت معايا، عصاك وعكازك هما يعزيانني. بقى التعزية اللي ايه اللي بيتمتع بيها ولاد ربنا من خلال حياتهم، حياة القيامة اللي المسيح، الحياة الجديدة اللي ادها لهم المسيح له المجد. نختم بمثال تاني عن مقدار العزاء والسلام والنعمة اللي بيديها ربنا في وسط الشدة، في حادثة عجيبة جدا، وهي في فيليبي لما معلمنا بولس الرسول وسيلة، كانوا القديس سيلة كانوا مع بعض في فيليبي، وضربوهم اليهود اللي أثار عليهم الناس بالعصي، ضربوهم ضرب موجع جدا. ولما ضربوهم بعد كده خدوهم وهم طبعا مجروحين ومتألمين جدا، ورموهم في السجن الداخلي، ووصوا حارس السجن عليهم عشان يحطوهم في جهاز للتعذيب اسمه مقطرة، يخلي الإنسان ما يعرفش يتحرك ولا يقدر يفلفص من المقطرة دي، ما يقدرش حتى يريح جسمه، يبقى جسمه في حالة ريلاكسيشن أو حالة راحة، لا، يفضل طول الوقت تعبان في وضع معين كده قاسي جدا. فمعلمنا بولس الرسول في هذا الوضع الصعب جدا، هو في المقطرة هو وسيلة، الرسولين دول كانوا بيصلوا ويسبحوا ربنا. ازاي بيصلوا وازاي بيسبحوا ربنا؟ التسبيح ده يناسب الناس الفرحانة بالله اللي بتقوله نشكرك، ويصلوا له ويقولوا له تمجد واعمل معنا حاجات حلوة. ازاي ما كانوش مهتمين بهذه الألمات والمعاناة اللي بيعانوها؟ ممكن حد يقول انا في ايه ولا في ايه مش قادر، لكن هنا كانوا بيصلوا وبيسبحوا الله. والمسجونين درجة ان الصلاة دي كانت صلاة قوية جدا وبحرارة، المسجونون كانوا بيسمعوهم. وفي وسط ده كله حصل الزلزلة وزعزعت اساسات السجن وانفكت القيود، وابتدى ان رغم انفكاك القيود كل واحد ينصت لبولس الرسول يكمل انصات له ويركز جدا، ما فكرش ان يهرب من الحالة الروحية الجميلة جدا اللي كانوا فيها والتعزية اللي كانوا فيها.
درجة ان السجان او حارس السجن حاول يقتل نفسه، ومعلمنا بولس الرسول قال له ما تفعلش بنفسك شيء، كلنا هنا محدش مننا قام ولا ساب السجن. ودي كانت تبين قد ايه التعزية عظيمة جدا. فعلا المسيح بيفرحنا مش في ال50 يوم بتوع القيامة بس، حياتنا كلها في الأبدية كلها. هو إله كل تعزية، كل إله كل فرح، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرض.

كتير عليكم من الآلام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات. وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرق ليه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح، كان مصدرها صلب. لازم ألمسها بإيدي، مش كفاية تشوف علي. لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش، لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

الظلام قد انتهى واشرق النور من بعد الظلام.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة اللي بنتكلم فيه عن إن القيامة فرحة، والقيامة بتعبر مش عن فترة ال50 يوم فقط اللي بتعيشهم الكنيسة بعد قيامة المسيح، ولكن بتعبر عن حياتنا كلها، لأن القيامة بتشمل حياتنا كلها وبتمتد للأبدية. والكنيسة بتدينا صورة الفرح زي ما قلنا في صورة ألحانها وزينتها بسطور البيضاء، وإزاي الزفة اللي بتعملها الكنيسة ده قلناه قبل كده، لأن بيقول لنا وصية إنجيلية افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل تسالونيكي الأصحاح الأول. النهاردة هنتكلم مع بعض في سبب من أسباب الفرح، وهو التعزيات الإلهية. في تعزيات إلهية، وهذه التعزيات الإلهية تعزيات عظيمة جدا. هذه التعزيات الإلهية هنحكي عليها، فنلاقيه يقول لنا كده في الكتاب المقدس ان احنا نفرح في الرب كل حين. يعني ايه كل حين؟ مش كل حين، دي في اوقات بيبقى الانسان فيها يعاني من ضيقات او المات او اتعاب. ده المسيح نفسه له المجد قال كده وعلمنا ان طوبى للحزان الان لانهم يتعزون. ففي احزان، والكتاب المقدس قال لنا ان بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت الله. فازاي الانسان يفرح كل حين؟ ويكمل كمان بعد كده يقول واقول ايضا افرحوا، فيليب 4 اي 4. الحقيقه الفرح اللي احنا بنفرحه في حياتنا سببه مش معتمد على الظروف، مع تقلب الظروف يضيع الفرح او يجي الفرح، لا، سببه هو الرب اللي بنفرح بيه، وده واضح في ايات الكتاب المقدس. نلاقي مثلا في سفر يوئيل النبي بيقول ويا بني صيون ابتهجوا وافرحوا بالرب، برضو نفس الكلام، بالرب الهكم، عايز يقول اله بتاعنا العظيم. ليه بقى؟ لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. طب ما نفرحش بالمطر يعني؟ لا، ما نفرحش بالعطية وبالهدية، لا، نفرح بالعاطي القدير القادر إن هو يدينا ويفرحنا. طب وسط الشدة والضيق يسندنا ويعزينا، يسندنا ويعزينا. هنا في إنجيل يوحنا قالها المسيح صراحة كده، قال فأنتم كذلك الآن عندنا حزن، عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. سبب الفرح إيه؟ إن المسيح يجي لنا ويرانا فيتحول الحزن بتاعنا لفرح. طب في حزن، تخافوش من الأحزان، من الأوجاع، من الضيقات، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. واضحة جدا أن هذا الفرح لا ينزع أبدا، لأنه معتمد على المسيح له المجد. طيب هل الكلام ده كلام عملي ممكن يتطبق؟ الكتاب المقدس بيحكي لنا أن عمليا حدث هذا الكلام. فنلاقي في سفر أعمال الرسل، نلاقي أن الرسل ازاي ان هم يعني هددوهم وابتدوا يجلدوهم علشان هم بيبشروا باسم المسيح، وقال لهم ما تتكلموش بهذا الاسم ابدا. لكن يقول الكتاب المقدس ان هم اما هم اللي هم التلاميذ ورسل المسيح المكرمين، يقول فذهبوا فرحين من امام المجمع. ده انتم مضروبين، ده انتم متهانين، ازاي تذهبوا فرحين من امام المجمع؟ يقول لنا الكتاب المقدس لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه، هنا من اجل اسم المسيح، ان هوت الالامات او الاتعاب او الاوجاع تتحول لافراح. ويقول وكانوا لا يزولون كل يوم في الهيكل
رغم انهم اتبهدلوا، لكن راحوا الهيكل تاني وفي البيوت وفضلوا يعلموا ويبشروا، معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يبقى الألمات، الضيقات، المشاكل، الاضطهادات ما قدرتش تنزع الفرح من قلوبهم زي ما الكتاب المقدس قال لنا، أو زي ما رب المجد قال لنا. الحقيقة الله هو أبو التعزية، لأن إحنا الإنسان يحتاج لعزاء مع الظروف المتقلبة في حياته عشان يفضل في حالة الفرح دي. فيقول لنا في الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول اللي اختبر الضيق والألم لدرجة إنه كان بيقول إنه كان لنا في أنفسنا حكم الموت حتى أيسنا، يعني يئسنا من الحياة. اختبر تعزية عجيبة جدا لدرجة إنه هو سبح ربنا وقال كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل عزاء، الذي عزانا في إيه؟ عزانا عز معلمنا بولس الرسول عزاء إزاي؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. يبقى بيبارك الله اللي إيه؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. ومش كده وبس انه بيعزينا عشان يسري عننا الالم والتعب والحزن، لا، ده كمان من كتر العزة اللي تعزيناه والنعمة والاختبار الجميل ده، بقينا احنا كمان بنعزي الذين هم في كل ضيقة. الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يبقى هنا هو إله كل عزاء بيعزي في الضيق، في الشدة، في الوجع، ويخلي التعزية دي تبقى سبب إن احنا نعزي الآخرين نحن أيضا بهذه التعزية. عشان كده مفيش لا حزن ولا ألم ولا ضيق يقدر يهز ولاد ربنا ولا ينزع فرحهم منهم ولا سلامهم منهم، زي ما بيقول في المزمور، مزمور 23 يقول ايه: ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، انت معايا، عصاك وعكازك هما يعزيانني. بقى التعزية اللي ايه اللي بيتمتع بيها اولاد ربنا من خلال حياتهم، حياة القيامة اللي المسيح، الحياة الجديدة اللي ادها لهم المسيح له المجد. نختم بمثال تاني عن مقدار العزاء والسلام والنعمة اللي بيديها ربنا في وسط الشدة، في حادثة عجيبة جدا، وهي في فيليبي لما معلمنا بولس الرسول وسيلة كانوا، القديس سيلة كانوا مع بعض في فيليبي، وضربوهم اليهود اللي أثار عليهم الناس بالعصي، ضربوهم ضرب موجع جدا، ولما ضربوهم بعد كده خدوهم وهم طبعا مجروحين ومتألمين جدا، ورموهم في السجن الداخلي، ووصوا حارس السجن عليهم عشان يحطوهم في جهاز للتعذيب اسمه مقطرة، يخلي الإنسان معرفش يتحرك ولا يقدر يفلفص من المقطرة دي، ما يقدرش حتى يريح جسمه، يبقى جسمه في حالة ريلاكسيشن أو حالة راحة، لا، يفضل طول الوقت تعبان في وضع معين كده قاسي جدا. فمعلمنا بولس الرسول في هذا الوضع الصعب جدا وهو في المقطرة، هو وسيلة الرسولين دول كانوا بيصلوا ويسبحوا ربنا. ازاي بيصلوا وازاي بيسبحوا ربنا؟ التسبيح ده يناسب الناس الفرحانة بالله اللي بتقوله نشكرك، ويصلوا له ويقولوا له تمجد واعمل معنا حاجات حلوة. ازاي ما كانوش مهتمين بهذه الألمات والمعاناة اللي بيعانوها؟ ممكن حد يقول انا في ايه ولا في ايه مش قادر، لكن هنا كانوا بيصلوا وبيسبحوا الله، والمسجونين درجة ان الصلاة دي كانت صلاة قوية جدا وبحرارة، المسجونين كانوا بيسمعوهم. وفي وسط ده كله حصل الزلزلة وزعزعت اساسات السجن وانفكت القيود، وابتدى ان رغم انفكاك القيود كل واحد ينصت لبولس الرسول يكمل انصات له ويركز جدا، ما فكرش ان يهرب من الحالة الروحية الجميلة جدا اللي كانوا فيها والتعزية اللي كانوا فيها، درجة ان
السجان او حارس السجن حاول يقتل نفسه، ومعلمنا بولس الرسول قال له ما تفعلش بنفسك شيء، كلنا هنا محدش مننا قام ولا ساب السجن. ودي كانت تبين قد ايه التعزية عظيمة جدا. فعلا المسيح بيفرحنا مش في ال50 يوم بتوع القيامة بس، حياتنا كلها في الأبدية كلها. هو إله كل تعزية، كل إله كل فرح، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

حطوه في قبره وقفله من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قال ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

نطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي. والموت خلاص ما بقاش نهائي.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الجوع.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برنامجنا أفراح القيامة، معتمدين فيه إن القيامة أهم شيء يميزها هو الفرح، وزي ما قلنا إن الإنجيل بوصينا بالفرح، وإن المؤمن دايما يرتبط بالفرح، وإن الكتاب بيقول افرحوا في الرب، ويقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا. ودي حياة المؤمن، لأن في قيامة، في قوة جواه تعمل جواه، قوة الروح القدس وقوة القيامة وطبيعة المسيح الجميلة اللي خدها القائمة، المسيح القائم الأموات. بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن سبب للفرح جديد، هي الفرحة بالخلاص. الخلاص ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. الخلاص لأن احنا قبل المسيح له المجد كنا في عبودية وذل، والشيطان مستعبد كل ولاد أبونا آدم، ولاد بني البشر كلهم. ولما ناخد بالنا ازاي ان العبودية وحشة والذل وحش جدا، نلاقي ان بني إسرائيل لما اتسابوا في بابل وكانوا في حزن شديد جدا، لدرجة اني لما بتوع بابل يقول كده المزمور قال لهم سبحوا لنا تسبحة جديدة من تسابيح صهيون، ردوا قالوا ما نقدرش نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة، ده احنا في عبودية مرة، نسبح ازاي ونفرح ازاي واحنا نفس حزينة على العبودية اللي احنا فيها. فبيقولوا على الصفصاف وسطها علقنا قيصرتنا. فالإنسان اللي مغلوب من خطيته، واللي مذلول، واللي في عار أو في خزي، واللي مضطرب وخايف، إزاي يسبح؟ طبعا صعب جدا إنه يسبح غير لما يتحرر من هذه العبودية ويدوق طعم الخلاص الأول. عشان كده نلاقي كان في وعود لأبونا آدم وأمنا حواء بالخلاص، وإن أمنا حواء كانت منتظرة عشان تفرح وتتهلل. لما جه شيث بعد ما اتقتل قايين وهابيل، فرحت وحست إن في أمل، لأن كان أملها الأول في قايين، ولكن للأسف قايين قتل أخوه هابيل. فالله كان مدي وعود بالخلاص، لكن هذا الخلاص تم بالمسيح له المجد. عشان كده نلاقي أشعياء النبي يقول فرحا أفرح بالرب. ليه تفرح بالرب يا أشعياء النبي؟ يقول تبتهج نفسي بإلهي لأنه ألبسني ثياب الخلاص. طب وانت كنت في ايه؟ كنت مش لابس ثياب الخلاص؟ لا، يقول ده انا كنت في خزي وفي عار الخطية، مختبئ بين أوراق التين زي أبونا آدم، لكن كساني برداء البر، اداني بر بعد ما كنت خجلان من الخطية، لأن الخطية عار الشعوب الخطية. ويقول مثل عريس يتزين بعمامة، ومثل عروس تتزين بحليها. يبقى العريس وهو بيتزين بعمامة وفرحان جدا، والعروس يوم عرسها وهي متزينة بحليها. الإنسان المخلصين هيبقوا كده، وهيمشوا في المدينة المقدسة وهم فرحانين في أورشليم السمائية، ويبتهجوا هناك في أورشليم السمائية، وأيضا في الأرض يحسوا بعظمة هذا الخلاص الموهوب لينا. في الحقيقة عندنا في الكتاب المقدس قصة عبودية بني إسرائيل لفرعون، وفرعون يرمز للشيطان اللي كان مستعبد البشرية كلهم، واللي أذلهم ومرمر حياتهم في الطين، وهم مسخرهم عشان يبنوا له البنى اللي هو عايزه، وكان يسخرهم ويشدد قيودهم ويذلهم. فعشان كده لما الله اداهم النصرة والحرية، لما بعد الضربة الشديدة اللي هي ضربة الهلاك المهلك اللي أهلك كل أبكار المصريين، وذبحوا خروب الفصح وعبروا البحر الأحمر، كانت فرحة عظيمة جدا، تهللوا
ونلاقي ان ماريا النبيه اخذت الدف بايديها وابتدت ترقص هي والسيدات ويسبحوا، وبني اسرائيل كله كان بيسبح ويقول الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا الهي فامجده، اله ابي فارفعه. فالانسان اللي يخلص من خطيه وحشه يحس بالغفران، المسيح غفر له بدمه. او الانسان المستعبد لعاده سيئه متورط فيها ومش عارف يطلع منها، لما يخلص منها ويحس ان مفيش حاجه مقيداه يفرح كده ويتهلل كده بالخلاص. او الانسان اللي مقيد في وسط اشرار زي الابن الضال لما يتحرر منهم ويحس ملهمش سلطان عليه وانه هو بقى حر، لان حيث روح الرب هناك الحرية، يبقى حر، نفسه تبقى حرة وتقدر تفرح. هذا الانسان يفرح بالخلاص، وده المسيحي، الانسان المسيحي اللي بيفرح كل يوم ازاي ربنا بيخلصه وغفر له خطيته، والتوبة لمن غفرت له اسمه او خطيته، لم يحسب له الرب خطية، فهنا هو يبقى فرحان، حس رب المسيح غفر لي. كل يوم بنيجي فيه القداس ونحس ان المسيح غفر لي ودمه عليا، تبقى فرحة عظيمة جدا، فرحة عظيمة جدا. وعشان كده انا بفرح، ونلاقي في نهاية القداس نسبح ونتهلل. كل انسان بيروح لأب اعتراف ويحس ان الله نقل عنه خطيته، زي ما قال ناسان النبي، قال لداود النبي كده، والرب نقل عنك خطيتك لا تموت، بيحس بفرحة وان المسيح غفر له، المجد غفر له. عشان كده مع التوبة في بهجة الخلاص بترجع، ومع الخطية بيبقى في حزن. لما الواحد يغلط ويعمل حاجة وحشة يحس انه حزين، ولما تتغفر خطيته ويحس بالتوبة ويحس انه وقف قدام ربنا تاني، يقول له هنا هو يقول له رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة اعضدني، روح قوية، روح منتصرة اعضدني. ده في سفر المزامير 51. بعد كده بيقول في حبقوق: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. أبتهج بمين؟ مش بالخلاص وبس، لا، بالرب اللي خلصني. فهنا هو الرب اللي خلصني، قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا مقدسا، زي ما بنقول في تسبيح السوق تتيجون في أسبوع الألام، وزي ما بنفرح في الساعة السادسة لما نحس ان الخلاص المسيح صلب على الصليب، والساعة التاسعة انه هو على الصليب المسيح له المجد لما اسلم الروح وقال قد اكمل، بنحس ببهجة الخلاص، ويبتدي الشمامسة بالناقوس يقولوا كرياليسون الطويلة في تهليل، لان هنا الخلاص يساوي كتير، الخلاص من الهلاك الابدي، الخلاص من الخطية، الخلاص من الاستعباد بتاع الشيطان. عشان كده المسيح دايما فرحان ويحسس انه هو المسيح بيخلصه، كل يوم بيخلصه. المسيح له المجد هو المخلص، المسيح له المجد هو المخلص، وهو اللي بنفرح بيه، لانه لما جه ارضنا جه عشان يخلص، وخد اسم يسوع اللي زي جاي من يهوشع او هوشعنا بالارامي، يعني معناه خلصنا. فيسوع او يشوع هو المخلص، فالمسيح له المجد هو المخلص، وهو القادر على الخلاص. عشان كده احنا بنفرح بيه ونبتهج بإله خلاصي، والمسيح له المجد اللي خلصنا واللي بيخلصنا، وكل يوم ببصله بفرح بيه. مشهور ومعروف عندنا سمعان الشيخ لما جه والهيكل وكانت العذراء من نور، والمسيح جاي الهيكل محمول على ايديها هي ويوسف النجار، فخد المسيح له المجد على ايديه وقال: الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام، لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب. فعلا يا بختنا بالمخلص، يا ريت كل يوم كده نقول له: يا رب انت المخلص بتاعنا، ونقول مع
أرمية النبي رنم ونسبح، رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا قولوا خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل لإلهنا، كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

من أجل هذا نتعاطى من صلاحك يا محب البشر، نحن أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوة.

فلنسأل الله الآب ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين ركضوا آبائنا.

0: اطلبوا عنا بين اخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الايمان بالمسيح منذ البان، ابانا القديسين رؤساء الاساقفه، ابانا الاساقفه، ابانا القبائص، ابانا القصوص، واخوتنا الشمامسه، ابانا الرهبان، وابانا العلمانيين، وان يحكوا المسيح انك المسيح لنا ونحن اجمعين في فردوس النعيم، ونحن ايضا يصنع معنا رحمه ويغفر لنا خطايانا.
1: تفضل يا رب، نيح نفوسهم جميعا في حضن ابانا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب، علوم في موضع قدر على ما يراه في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. اقم اجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقيه غير الكاذبه، هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين لم تسمع به اذن ترى على قلب بشر ما اعددت يا الله لمحب اسمك القدوس، لانه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وان كان لحق عن طوال طفره كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فانت كصال ومحب للبشر. اللهم تفضل يا رب انفس عبيدك المسيحيين الارثوذكسيين من مشارق الشمس الى مغربها ومن الشمال الى اليمين، كل واحد باسمه وكل واحده باسمها. تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم، لانه ليس احد طاهر من دنس لو كانت حياته يوما واحدا على الارض، اما هم يا رب الذين اخذتها نفوسهم نيحهم ولاستحقوا ملكوت السماوات، واما نحن يا رب فهب لنا كمالنا المسيحي الذي يرضيك واعطينا واياهم

تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله أبانا وتتبارك واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استكنا عليك، لأن عنا كل ترجاء لأنك أنت الذي تعطيهم طعمهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاء في الأرض كلها.

0: وترتل اسمك أيها العلي أن يغبر برحمتك تبات وحكم في كل ليلة.
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أن دار الدور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفي من اجل اسمك القدوس ابانا واخواتنا الذين رقدوا يا رب ناحي نفوسهم. يا من هو بلا خطيئه يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيئه يا رب عنا واقبل تربطنا اليك، لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفنا واعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الذين ادخلنا في تجربه، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. لك الملك والقوه والمجد الابدي.
2: إن شيء سامين الليلو يشيريني تنتيو روي سيسو بسم الله يتو إن برسانو سنسين بنت سموت سموت اسمه من برستوس
0: أني ومن تاني بروسيف شيء بشوي هابي شيري إن من ريت انت فكان النو بيناني بول
2: شيري سيطة اسمي سيناني بيوين ان طايف مي برستوس من نوتي تي برسانو سيسو
0: ماتي هو ام بشوي سيري غون انت فرون اين من نفسي شيء انت فكان النو بيناني بول
2: تي برسانو سماري ام تي ثوتو كو سيسو تبروستاتي ستنو تنتي بي انا سنت تيم ثرومي
0: اري بريز فين اري جو النار بخريستوس في طريق فوق فبوس انت بري مطنين بكوي فولنتين.

0: يسوع المسيح يغفر لنا خطايانا.
1: نعظمك يا أم النور الحقيقي، نمجدك يا العذراء القديسة والدت الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم. أتى وخلص نفوسنا لمجدك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، وغفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاط صلبونتي، تألم وكبرى، قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. الذي ليس الملك انقضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

يسوع أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين رسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لكم لا تبصر ولآذانكم لن تسمع فلنستحق أن نسمع عن البناجيلك المقدسة بتلك

اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين اوصوا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفع اليك الرب الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المضائش فيهم لانك انت وحياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلصنا كلنا شفائنا كلنا وقيامتنا

0: Χριστός, επ' Χριστός επωρώεν τεύου, αυτόν φεύων χενή εσμόν, χεν πι εχω, εμάσον τελείλο. Αλληλούια.
1: Στάσετε μετά από βοβός σε ακούσαμε το Άγιο Ευαγγέλιο.
2: Παρούτην και φέσνε χρυνβράνη ψωσήν την υγό. Κύριε φλούξον το κάτω μάρκον Άγιο Ευαγγέλιο θάρανος μα.
0: Στάση Κύριε.
3: Εφόβε μαχάφατη Λάχη ονσιτού λεσαμάλ Ιγγίλ المقدس. فصلنا بشارة الإنجيل لمعلمنا ماركوس البشير بركاته على جميعنا آمين.
2: يسوع بن نوتا بن سوتيرا بن أورترين يسوع بخريستوس بشيرين بنوتية أنكي بأونا بشائني بأوفا بن نوتي بشائني نمشائني انتي بني تيرو آمين.
0: ساسي كيريه
3: من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا آمين. يوما إلى يوم يبدي قولا وليلا إلى ليل يظهر علما في كل الأرض خرق منطقه والأقطار المسكونة بلغت أقوالهم الليلويا. مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ثم أجاب يسوع وهو يعلم في الهيكل وقال كيف يقول الكتبة إن المسيح هو ابن داود وداود نفسه قد قال بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت قدميك. فداود نفسه يدعوه ربان فكيف يكون هو ابنه وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور. فقال لهم في تعليمه احذروا من الكتبة والذين يحبون المشي بالطيالسة والتحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكئات الأولى في الولائم الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعله يطيلون صلواتهم هؤلاء يأخذون دينونة

0: فلنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل من صلاتك يا محب البشر. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم.
0: هذه الكهنة من أقاصي المسكونة الأقصائها. اذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا الأنبا تواطروس

0: حفظ نحفظ ولا ننسى انكسر أزمة آلمية. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع كل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين
1: يا رب
0: وكل مدينة وكل قرى وقرى وكل زنتها، ونجينا يا رب من الغلاء والوباء ومن الغرق ومن الحريق ومن سبي البر ومن سيف الغريب ومن قيام الهراطيق.
1: يا رب
0: اذكر يا رب أهوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها.
1: يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
0: أصعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض للروح حصاد تكسر أثمارها، أعد أهل الزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعيننا الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين الحسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: وأيضا فالناس الله لا يبدو وقت الكل، أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: يا رب
0: أعط يا رب أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق، نصنع حسب مشيئتك المقدسة الطوبوية بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. أنعم بها لنا يا رب على عبيدك الآتين من بعدنا إلى الأبد. قم أيها الرب الإله تفرج جميع أعدائك، وليهرب من قدامك كل وغد اسمك القدوس. أما شعبك يا رب فليكن بالبركة ألوف ألوف، ربوات ربوات تسمعون إرادتك المقدسة بالنعمة والرأفات حبة البشر لوائة الابنك الوحيد ربنا ولهنا خلصنا. هذا لازم يكون المجد والإكرام والعز والسجود طالب بك المحب لك الآن بقولنا جميعا. يا أبانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. خير بخريستوس يسوس بن شويس
2: كيف لاسيمون تو كيري وكلنا تي
1: إنو بيون سو كيري
2: روس فمن سومي تابو فو آمين.
0: إيرين باسي
1: كتب نبماتي سو.
0: أيها السيد المسيح الإبن الوحيد كلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل أيام المقدسة المحية، الذي نفخ في وجه تلاميذ القديس الرسول أطهار مكرمين قائلا نقبل الروح القدس، من غفرتنا الخطايا غفرت، من أمسكنا عليه أمسكت. أنت الآن أيضا يا سيد من قبل رسلك الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا خطايا الأرض وتحل كل ربطات الظلم. أسألك يا سيدنا عبيدك أبي خطى ضعف هؤلاء الخاضعين برؤوسهم أمام مجدك القدوس، ارزقنا رب رحمتك. كنا أخطأنا ليك يا رب في شيء بعلم أو بغير علم، وجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بصار القلب. فأنت يا سيد العارف بضعف البشر كصال وحب البشر، اللهم انعمنا لنا بغفر خطايانا، باركنا
1: أمين.
0: طهرنا
1: أمين.
0: حاللنا حال سائر شعبك، املأنا مخوفك ومن ردتك المقدسة الطبوية بالنعمة رفعت حبة البشر اللواية لابنك الوحيد ربنا ولهنا وخلصنا يسوع المسيح. هذا لسك للمجد والإكرام والعز والسجود طليق بك محمد صلى الله عليه وسلم دار كل امين
1: امين. كرياليسون كرياليسون كرياليسون امين. الليلويا زوك سابتريك ايوك اجيب نفماتي كنكا كيسوس يونا سنيونا تنوشي بولينغو موجيو بن شويس يسوس بخريسوس بورو انتب او افتم في بالخنيس موت خن بيهو ماشون سليمونون اينا كرياليسون كرياليسون Κύριε ευλόγη ο να μην εσμό ερώης μου ερώης τι μεθανιακόν ευλγον πες μου.
0: Μπε Χριστούς μην νούτη.
1: Αμήν εσέ σώβη.
0: Αιώ αλμασίχ ελέχνε μελικ σαλάμ αθήνα σαλάμ καρρ λένε σαλάμ εγφερ λένε χαταϊάνα. لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة اللي بنتكلم فيه عن إن القيامة فرحة، والقيامة بتعبر مش عن فترة ال50 يوم فقط اللي بتعيشهم الكنيسة بعد قيامة المسيح، ولكن بتعبر عن حياتنا كلها، لأن القيامة بتشمل حياتنا كلها وبتمتد للأبدية. والكنيسة بتدينا صورة الفرح زي ما قلنا في صورة ألحانها وزينتها بسطور البيضاء، وإزاي الزفة اللي بتعملها الكنيسة ده قلناه قبل كده، لأن بيقول لنا وصية إنجيلية افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل تسالونيكي الأصحاح الأول. النهاردة هنتكلم مع بعض في سبب من أسباب الفرح، وهو التعزيات الإلهية. في تعزيات إلهية، وهذه التعزيات الإلهية تعزيات عظيمة جدا. هذه التعزيات الإلهية هنحكي عليها، فنلاقيه يقول لنا كده في الكتاب المقدس إن إحنا نفرح في الرب كل حين. يعني إيه كل حين؟ مش كل حين، دي في أوقات بيبقى الإنسان فيها يعاني من ضيقات أو ألمات أو أتعاب. ده المسيح نفسه له المجد قال كده وعلمنا إن طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون. ففي أحزان، والكتاب المقدس قال لنا إن بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. فإزاي الإنسان يفرح كل حين؟ ويكمل كمان بعد كده يقول وأقول أيضا افرحوا، فيليب 4 آية 4. الحقيقة الفرح اللي احنا بنفرحه في حياتنا سببه مش معتمد على الظروف، مع تقلب الظروف يضيع الفرح أو يجي الفرح، لا، سببه هو الرب اللي بنفرح بيه، وده واضح في آيات الكتاب المقدس. نلاقي مثلا في سفر يوئيل النبي بيقول ويا بني صيون ابتهجوا وافرحوا بالرب، برضو نفس الكلام بالرب إلهكم، عايز يقول إله بتاعنا العظيم. ليه بقى؟ لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. طب ما نفرحش بالمطر يعني؟ لا، ما نفرحش بالعطية وبالهدية، لا، نفرح بالعاطي القدير القادر ان هو يدينا ويفرحنا. طب وسط الشدة والضيق يسندنا ويعزينا، يسندنا ويعزينا. فهنا في انجيل يوحنا قالها المسيح صراحة كده، قال فأنتم كذلك الآن عندنا حزن، عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. سبب الفرح إيه؟ إن المسيح يجي لنا ويرانا فيتحول الحزن بتاعنا لفرح. طب في حزن، تخافوش من الأحزان، من الأوجاع، من الضيقات، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. واضحة جدا إن هذا الفرح لا ينزع أبدا، لأنه معتمد على المسيح له المجد. طيب هل الكلام ده كلام عملي ممكن يتطبق؟ الكتاب المقدس بيحكي لنا إن عمليا حدث هذا الكلام. فنلاقي في سفر أعمال الرسل، نلاقي إن الرسل إزاي إن هم يعني هددوهم وابتدوا يجلدوهم علشان هم بيبشروا باسم المسيح، وقال لهم ما تتكلموش بهذا الاسم أبدا. لكن يقول الكتاب المقدس إن هم أما هم اللي هم التلاميذ ورسل المسيح المكرمين، يقول فذهبوا فرحين من أمام المجمع. ده أنتم مضروبين، ده أنتم متهانين، إزاي تذهبوا فرحين من أمام المجمع؟ يقول لنا الكتاب المقدس لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، هنا من أجل اسم المسيح، إن هوت الألمات أو الأتعاب أو الأوجاع تتحول لأفراح. ويقول وكانوا لا يزولون كل يوم في الهيكل
رغم انهم اتبهدلوا، لكن راحوا الهيكل تاني وفي البيوت وفضلوا يعلموا ويبشروا، معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يبقى الألمات، الضيقات، المشاكل، الاضطهادات ما قدرتش تنزع الفرح من قلوبهم زي ما الكتاب المقدس قال لنا، أو زي ما رب المجد قال لنا. الحقيقة الله هو أبو التعزية، لأن إحنا الإنسان يحتاج لعزاء مع الظروف المتقلبة في حياته عشان يفضل في حالة الفرح دي. فيقول لنا في الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول اللي اختبر الضيق والألم لدرجة إنه كان بيقول إنه كان لنا في أنفسنا حكم الموت حتى أيسنا، يعني يئسنا من الحياة. اختبر تعزية عجيبة جدا لدرجة إنه هو سبح ربنا وقال كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل عزاء، الذي عزانا في عزانا عز معلمنا بولس الرسول عزاه إزاي؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. يبقى بيبارك الله اللي إيه؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. ومش كده وبس انه بيعزينا عشان يسري عننا الالم والتعب والحزن، لا، ده كمان من كتر العزة اللي تعزيناه والنعمة والاختبار الجميل ده، بقينا احنا كمان بنعزي الذين هم في كل ضيقة. الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يبقى هنا هو إله كل عزاء بيعزي في الضيق، في الشدة، في الوجع، ويخلي التعزية دي تبقى سبب إن احنا نعزي الآخرين نحن أيضا بهذه التعزية. عشان كده مفيش لا حزن ولا ألم ولا ضيق يقدر يهز ولاد ربنا ولا ينزع فرحهم منهم ولا سلامهم منهم، زي ما بيقول في المزمور، مزمور 23 يقول ايه: ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، انت معايا، عصاك وعكازك هما يعزيانني. بآدي التعزية اللي ايه اللي بيتمتع بيها ولاد ربنا من خلال حياتهم، حياة القيامة اللي المسيح، الحياة الجديدة اللي ادهلهم المسيح له المجد. نختم بمثال تاني عن مقدار العزاء والسلام والنعمة اللي بيديها ربنا في وسط الشدة، في حادثة عجيبة جدا، وهي في فيليبي لما معلمنا بولس الرسول وسيلة، كانوا القديس سيلة كانوا مع بعض في فيليبي، وضربوهم اليهود اللي أثار عليهم الناس بالعصي، ضربوهم ضرب موجع جدا. ولما ضربوهم بعد كده خدوهم وهم طبعا مجروحين ومتألمين جدا، ورموهم في السجن الداخلي، ووصوا حارس السجن عليهم عشان يحطوهم في جهاز للتعذيب اسمه مقطرة، يخلي الإنسان ما يعرفش يتحرك ولا يقدر يفلفص من المقطرة دي، ما يقدرش حتى يريح جسمه، يبقى جسمه في حالة ريلاكسيشن أو حالة راحة، لا، يفضل طول الوقت تعبان في وضع معين كده قاسي جدا. فمعلمنا بولس الرسول في هذا الوضع الصعب جدا وهو في المقطرة، هو وسيلة، الرسولين دول كانوا بيصلوا ويسبحوا ربنا. ازاي بيصلوا وازاي بيسبحوا ربنا؟ التسبيح ده يناسب الناس الفرحانة بالله اللي بتقوله نشكرك، ويصلوا له ويقولوا له تمجد واعمل معنا حاجات حلوة. ازاي ما كانوش مهتمين بهذه الألمات والمعاناة اللي بيعانوها؟ ممكن حد يقول انا في ايه ولا في ايه مش قادر، لكن هنا كانوا بيصلوا وبيسبحوا الله. والمسجونين درجة ان الصلاة دي كانت صلاة قوية جدا وبحرارة، المسجونون كانوا بيسمعوهم. وفي وسط ده كله حصل الزلزلة وزعزعت اساسات السجن وانفكت القيود، وابتدى ان رغم انفكاك القيود كل واحد ينصت لبولس الرسول يكمل انصات له ويركز جدا، ما فكرش ان يهرب من الحالة الروحية الجميلة جدا اللي كانوا فيها والتعزية اللي كانوا فيها.
درجة ان السجان او حارس السجن حاول يقتل نفسه، ومعلمنا بولس الرسول قال له ما تفعلش بنفسك شيء، كلنا هنا محدش مننا قام ولا ساب السجن. ودي كانت تبين قد ايه التعزية عظيمة جدا. فعلا المسيح بيفرحنا مش في ال50 يوم بتوع القيامة بس، حياتنا كلها في الأبدية كلها. هو إله كل تعزية، كل إله كل فرح، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال تلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الآلام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهايتك.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه وملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك لما صمتك خبى صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي والموت خلاص ما بقاش نهائي.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في أفراح القيامة وأفراح الخمسين المقدسة بتعبر عن حياة الفرح اللي مفروض يحياها المؤمن طول حياته، مش بس في الخمسين يوم اللي الكنيسة بتدوقنا فيها من خلال طقسها وصلواتها وألحانها طعم الفرح، لكن في حياة المؤمن عموماً. في النهاردة هنتكلم عن سبب آخر من أسباب الفرح في حياة الإنسان اللي قام مع المسيح. السبب اللي هنتكلم عنه النهاردة هو سبب الفرح بالله القدير الصالح اللي بيدي النعم والعطايا الكثيرة وبيرعى الإنسان وغني فعلا وبيغنيه دايما باستمرار بعطايا جزيلة جدا. نلاقي ان المسيح له المجد لما سحق الشيطان على الصليب، يقول الكتاب المقدس عنه ان هو نزل اولا الى اقسام الارض السفلى للجحيم، وان هو بعد كده لما رد ابانا ادم وبنيه للفردوس صعد للعلاء، ويقول عنه سبى سبيا واعطى الناس عطايا أو كرامات في ترجمات أخرى. يعني إيه أعطى الناس؟ إيه العطايا اللي أعطاها الله للناس؟ هل عطايا مادية؟ طبعا لا، ما يقصدش كده، ولكن عطايا روحية جميلة جدا وعجيبة جدا. لما نيجي نشوف مع بعض إيه أنواع العطايا دي اللي أعطاها المسيح للبشر، له المجد وللقديسين ولكنيسته، طبعا هي مش عطايا مادية، لكن يقول في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، يقول أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاه ومعلمين، ويحكي كمان عن مواهب كثيرة في رسالته معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، أنواع قوات وتدابير وألسنة وحاجات كتيرة جدا، كل دي لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. فمواهب وقدرته الإلهية أعطتنا كل ما هو لازم لخلاصنا ولخلاص المؤمنين ولنمو الكنيسة. دي العطايا اللي أعطاها المسيح والمجد للمؤمنين، لأن معلمنا بولس الرسول بيقول كده هو ان ازاي ان المسيح له المجد لما اعطانا عطاياه خلينا بقى اغنياء، اغنياء في كل كلمه، في كل علم، في كل معرفه، في اعلانات روحيه عظيمه جدا، في مواهب وفضائل زي المحبه وثمر الروح القدس والفرح والسلام. ثبت فينا الشهاده بتاعته بحيث اللي يشوفنا يلاقي فينا شهاده المسيح، ويلاقينا بنشهد للمسيح من خلال حياتنا المقدسه الطاهره. المسيح ادانا كتير وأغنانا كتير، والمؤمنين أغنياء زي ما قال كده إن إحنا فقراء لكن أغنياء في الإيمان، نغني كثيرين، فقراء ولكن نغني كثيرين. فالرسل البسطة اللي كانوا صيادين سمك بقوا أغنياء في الإيمان وأغنياء في هذه العظمة. مجد فعلا، المجد اللي أنا عنه إن أعجب اسمك على الأرض، إنك إدانا المجد كله يا رب. ربنا ما أعجب اسمك على الأرض كلها، إنك ارتفعت أعظم جلالك من أفواه الأطفال والرضعان هيأتوا سبحا، تسكت عدو منتقما. اتحقق فينا إحنا، اتحقق فينا إحنا المؤمنين. فما بقيناش ناقصين في موهبة ما، وبقينا في نعم عظيمة جدا، ومتوقعين استعلان ربنا يسوع المسيح ومنتظرينه، وإحنا في فرح. الله غني، الراعي الصالح. فالله الحنون دوت العجيب جدا جدا في محبته، في القيامة أعطانا كل ما له، زي ما بيقول كده على الابن الضال، لما الابن الضال رجع لبيته اداله مواهب كتيرة، الحلة الأولى، وذبح له العجل المسمن، ولبسه خاتم في ايديه وحذاء في رجليه. ولما جه ابنه الابن الكبير يقول له انت ما اديتنيش جدي افرح بيه مع اصحابه، قال له كل ما لي فهو لك.
فبقينا معانا نعم وبركات وأسرار وإعلانات ومواهب كثيرة جدا. الله حنين جدا، اللي هو أبونا اللي ولدنا بالمعمودية واللي صرنا أبناء له من خلال اتحادنا موته قيامته. فبيقول إن كنتم وأنتم أشرار، ده للبشر على البشر، تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكان بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه، والخيرات دي تغنينا وتفرحنا. فإذا الله الغني هو أبونا، القدير هو أبونا، الصالح هو أبونا، اللي بيرعانا على الدوام وخلينا إن إحنا لسنا في حاجة لشيء أبدا، وإن إحنا مكتفين في كل شيء. ما يميز المسيحي هو السرور والفرح من أجل نعم الله العظيمة جدا، وعشان كده الشكر في حياته والتسبيح دائم، وحاسس إن الله يعطيه بسخاء ولا يعير، وإن الله يعوله ويهتم بيه. أحيانا تتقلب الآية من أهل العالم، يفكروا إن هم شبعانين والإنسان اللي مع ربنا غلبان، لكن لا، العكس. ليه؟ لأن هنا هو بيقول في المزمور الرابع: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم. سرورهم بالماديات بيزول فجأة ويضيع منهم فجأة، لأن العالم يمضي وشهوته وكل اللي في العالم كله هيضيع. فيقول جعلت في قلبي السرور، إذ عملت إيه بقى؟ كسرت، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. حنطتهم وخمرهم مش إيه، ما يسويش حاجة، لكن السرور اللي في قلبي أنا، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم، لكن السرور اللي في قلبي أعظم من سرورهم، سروري أنا أعظم من سرورهم. يقول كمان في المزمور 16: تعرفني سبل الحياة. ده سبب الفرح اللي في حياة ولاد ربنا، ان الله مرشد ليهم وبيقودهم. امامك شبع وسرور يا رب، معاك وقدامك يا رب دايما في سرور وفي دايما شبع. كل ما ماشي معاك اشبع، بيقول كده: ارفع يدي فتشبع نفسي كمن شحم ودسم. في يمينك، في يمين ربنا، نعم الى الابد، نعم الى الابد. ربنا يدينا ان احنا نتمتع بخيرات ربنا، وتنفتح عينينا عشان نشوف هذه البركات ونتمتع بيها ونعيش فيها، ونشكره على الدوام ونسبحه على الدوام، ونعيش فرحانين بعطاياه، لانه فعلا سبى سبيا واعطى الناس عطايا وادانا كل شيء، حتى اغنانا ومبقناش في حاجه، لكن بقالنا الكفاف، ان احنا مكتفيين. كلمه الكفاف يعني الاكتفاء، بقينا مكتفين وفرحانين لإلهنا كل بمجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

من بعد الظلام.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في برنامجنا أفراح القيامة، القيامة هي حياة كل إنسان مؤمن آمن بالمسيح بموت المسيح وتعمد ومات مع المسيح في المعمودية وقام في حياة جديدة عشان يعيش حياة جديدة لحساب ربنا مش لحساب نفسه. وفي هذه القيامة يحيا إلى الأبد طول حياته على الأرض، وفي الحياة الأبدية أيضا يحيا هذه الحياة الجديدة المقدسة. والصفة الأساسية للقيامة هي الفرح، والإنسان يفرح في وهو عايش لربنا وبربنا. وإحنا بنناقش أسباب الفرح في الإنسان اللي قام مع المسيح، وبنعمة ربنا السبب اللي هنكلمه النهاردة ونناقشه هو الفرح بالتمتع بسلطان البنوة لله. وده اللي بيقوله الكتاب المقدس، فنلاقي إن معلمنا بولس الرسول بيقول في رسالته إلى أهل غلاطية للغلاطيين، يقول كده: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان. يبقى بالإيمان صرنا أبناء لله، جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. لما أمننا بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. لبسنا المسيح وبقى المسيح كسانا، وبقى هو اللي باين، مش إحنا، إحنا اختفينا فيه، بقينا أبناء له، تظهر صورته فينا وتظهر حياته فينا. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح لبستم المسيح. وفي رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى يقول لنا كده: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يعني يكون الله يديني هذه البنوة، أنا ابن له، دي محبة كبيرة جدا جدا جدا جدا منه. البنوة تساوي حب، انه بيحبني قوي قوي قوي قوي. من اجل هذا لا يعرفنا العالم، لاننا بقينا ابناء بجد، لانه ما بيعرفوش، ما يعرفش المسيح، لانه لا يعرفه، يرفض المسيح. العالم يرفض المسيح، ويرفض شكل المسيح وطبع المسيح ونعم المسيح، يرفضها لانه لا يعرفها. ايها الاحباء، الان نحن اولاد الله، دي حقيقة مؤكدة، نحن الان اولاد الله. ويقول لم يظهر بعد ماذا سيكون في الأبدية، مش عارفين هنبقى إيه، لكن اللي نعرفه إن إحنا هيبقى لنا، هنبقى إيه إذا أظهر، نكون مثله، نكون مثله في المجد وفي القداسة وفي الطهارة والطبيعة النورانية المجيدة، لأننا سنراه كما هو. قد إيه هذه العطية الكبيرة جداً، ان احنا تفرحنا ان احنا ابناء لله. اعظم عطيه نلناها هي عطيه البنوه لله، من خلال الفداء والتبني، التبني صار لينا، ومن خلال المعموديه لما اتولدنا ثانيه من الماء والروح وبقينا ابناء لله، وده يفرح جدا. عشان نعرف قد ايه البنوه ديت، ادانا المسيح له المجد مثل، قال لنا: انتوا اشرار. وفعلا البشر فيهم أشرار، وفيهم ناس على قدهم خالص، مهما كان قداسة البشر فيهم إنهم ناس كويسين، البعض منهم يعني، لكن برضو يعتبروا أشرار نسبيا. والأشرار منهم، حتى الأشرار منهم بيحبوا أولادهم، فبيقول: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة. ده الأب الشرير يعرف يدي ابنه عطايا جيدة. فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يحبون. يبقى لما بقينا أبناء، بقى يعطينا هذه الخيرات الكثيرة ويعطينا بركات كثيرة، لأننا بقينا إيه؟ بقينا أبناء، أبناء لله، اتمتعنا بابونا وبيت أبونا اللي مليان بركات. فقالها المسيح اللي هو المجد لما بقينا أولاده، قالها القديس يوحنا الحبيب، قال: الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. كلمة سلطانا دي يعني بقالهم إمكانات معينة
ان هم ايه، ان هم بيت ابوهم يتمتعوا ببركات معين، لهم سلطان اي المؤمنين باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله ولده. حبيت افهمها للشاب صغنطوط مراهق في وقت من الاوقات، قلت له كنت بزورهم وقلت له حبيبي انا بيتكم دلوقتي لكن مش من حقي ادخل جوه افتح الاوض ولا افتح الثلاجه بتاعتكم ولا اقعد زي ما انا عايز ولا اتمتع بالبيت بتاعكم دوت، لان انا مش ابن، لكن انت من حقك لان انت ابن. فحينما أخذنا البنوة لله صار لنا سلطان، سلطان أولاد الله يتمتعوا ببركات وغنى وحب أبيهم ليهم، يبقى أعطاهم سلطان أن يصيروا إيه؟ أولاد الله. عشان كده بيقول لنا المسيح ذو المجد قال في إنجيل يوحنا كده في ذلك اليوم، أنهي يوم ده؟ اليوم اللي يفدينا فيه ونصير أبناء ونقوم احنا من الموت ونبقى اولاد ربنا. في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الحق اقول لكم كل ما طلبتم من الاب باسمي يعطيكم. الاب هيعطينا كل شيء لاننا صرنا ابناء، هي دي سلطان ابناء الله، ان احنا نطلب منه ونثق في الاستجابة ونثق في محبته لينا انه يعطينا كل ما نطلبه منه. الى الان لم تطلبوا شيء باسمي، إلى الآن لم تطلبوا شيء باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كامل، ليكون فرحكم كامل. يبقى عايزنا نطلب وعلشان يدينا عشان يفرحنا لأننا أبناء زي ما الأب بيفرح ابنه فبيقول اطلبوا. فلما صرنا أبناء صرنا نحن نطلب منه وهو عايزنا نطلب منه وعايز يدينا وعايز يفرحنا. ما أعظم هذه العطية، عطية البنوة اللي تفرح. احنا خدنا الكلام ده ازاي؟ خدناه بالفداء. يقول لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة اللي هي الست العذراء، مولودا تحت الناموس يعني كان خاضع للناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني، عشان ننال التبني بالفداء اللي تممه المسيح على عود الصليب كحمل قدم نفسه عننا وفدانا وحررنا من عبودية إبليس وإيه، وصار لنا الإيه؟ الفداء. لما بقينا أبناء هنا هو الله أرسل لنا روح ابنه اللي يدينا شبهه ويدينا نعمته واللي يربطنا بيه، الروح روحه هو فينا. إذا كان الأبناء يشتركوا مع أبوهم في الجينات الوراثية، الله أرسل روحه فينا اللي يخلي لنا طبيعته واللي يربطنا بيه الروح القدس. وعشان كده يقول لنا هنا ثم بما انكم ابناء ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم صارخا يابا الاب. كلمه يابا دي يعني يخلي في داله بينكم وبينه بحيث تبقوا فرحانين بيه وحاسين بالله الاب، وتقولوا له يابا، كلمة أبا دي يعني زي دادي الآب أو يا بويا الآب، بنغمة بنوة وحب يفرح بقالي أب. وعشان كده يكمل يقول إذا لست بعد عبدا، ما بقيتش عبد بقى مطالب إن أنا بالخوف لازم أنفذ وخايف أحسن بعدين يأذيني، ده أنا بقيت محبوب وابن. إذ لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارثا لله بالمسيح. هبقى وارث، أرث الميراث الأبدي، أرث الملكوت وارثا لله بالمسيح. وإن هو يبقى لي بركات كل البنوة، بقى فرحان. عشان كده الفرح بتاع البنوة ناشئ، الفرح بتاع الإنسان المسيحي اللي قام الأموات ناشئ من بنوته لله، تخليه يبقى فرحان حاسس له أب عظيم ويتمتع في خير ويتمتع بيه وله سلطان في بيت أبوه في نعم أبوه. ربنا يدينا كلنا إن احنا نتمتع ببنوتنا لله ونفرح بهذه البنوة، وتفضل هذه البنوة لينا سند ونعمة وبركة إلى الأبد، حتى ما نفرح بيه ونشبع فيه في السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبات الأبات كلها، أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

نطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه وملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك، شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قوي إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة واخدين شعار الآية اللي بتقول افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي أصحاح 5 آية 16 الرسالة الأولى. النهارده هنتكلم عن موضوع جديد في فرح القيامة. من ضمن أفراح القيامة هي المخلص ذات نفسه، وإحنا في الحلقة اللي فاتت

عن الحبيب، انظروا أية محبة أحبنا أو أعطانا الآب حتى نضع أولاد الله. فنحن في القيامة صار لنا درجة البنوة بالإيمان وبقينا أبناء، والابن يفرح بابوه زي ما الأب قال للابن في مثل الابن الضال: يا ابني كل ما لي فهو لك. فالله ادانا كل شيء، حتى ان ملكوت السماء هيدهولنا على سبيل الميراث، لان احنا بقينا ابناء ونقدر نكلم الله بدلة البنوة، وكمان بقينا عروس عفيفة للمسيح زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: خطبتكم عذراء عفيفة للمسيح. الحب لما إنسان يكون بيحس بحب، الحب دوت اللي جوه قلبه ده يملاه فرح، وده اللي عبرت عنه عذراء النشيد لما قالت: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. الخمر معروف إن هو يسبب فرح في العهد القديم وفي الكتاب المقدس، الخمر رمز للفرح. لما يقول ليقبلني بقبلات فمه يبقى دي معناها: يا رب ان انا عايزة احس بالحب ناحيتك، وان انت محبتك ليا تظهرها لي، لان الله يحبني جدا ويظهر لي اعتناءه بيا ومحبته ليا يظهرها لي على الدوام. ليقبلني بقبلات فمه، يحوطني بحبه في كل تصرف وفي كل احتياج وفي كل نعمة يدهاني، وإرشاد ومعونة وحفظ. الإنسان القائم اللي عايش القيامة مع المسيح يحس برعاية الله، وده اللي شفناه في القيامة لما المسيح جه لبطرس عشان يقول له: أتحبني يا بطرس؟ ارعى غنمي، ويقومه تاني من سقطته. وشفناه في توما للمسيح جه ينقذه من شكه، تلميذي عمواس. حب الله بيحصرنا طول النهار وكل يوم. حبك أطيب من الخمر، حبك عجيب جدا ويفرح جدا. يا بخت الناس اللي حاسين بمحبة ربنا ليهم، حب الله ليهم مفرحهم. ويكمل وتكمل عذراء النشيد وتقول: لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن المهراق. يعني لما تقول اسم ربنا تحس كأنه طيب دهن مهراق. لذلك أحبتك العذار اسم عجيب وجميل، شخصية الله. فإذا الحب يسبب فرح، حبي للمسيح وحب المسيح ليا يخليني فرحان دايما. ليه أنا فرحان؟ عشان الله يحبني، هكذا أحبني المسيح. الحب دايما يسبب الفرح، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطيا لما قال عن ثمر الروح، قاله بالترتيب كده: أما ثمر الروح فهو محبة. طب بعد ثمرة المحبة في إيه؟ في فرح على طول، بدل في محبة يبقى في فرح، ولو في فرح يبقى في سلام، سلام بالله اللي بنحبه، سلام وصلح مع الله. والعكس لو ما فيش محبة يجي منين الفرح ويجي منين السلام وتيجي منين بقيت النعم العظيمة ديت؟ محبة فرح سلام طول أناة صلاح إيمان. فإذا هنا هوت المحبة اللي لله في قلوبنا تخلينا فرحانين طول النهار، ولدرجة ان الانسان ممكن يقول ان من سيفصلني عن محبة المسيح حتى لو في شدة ولا جوع ولا عري ولا سيف ولا ولا ولا ولا، ما يفصلنيش عن محبتك. محبتك دي تخليني افرح جدا وابقى الانسان في قمة الفرح وقمة السعادة الحقيقية. الحب محتاج مننا ايه شرط الحب؟ ازاي احب الله والله يحبني ازاي؟ فالحب محتاج لمعرفة، عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا: ان قال احد ان احب الله وابغض اخاه فهو كاذب. ازاي يبغض اخاه اللي بيبصره وبيحب الله اللي ما يبصروش؟ معناها ايه الكلام؟ معناها لما بشوف حد قصاد عيني وبعشره واعرفه واعرف في حاجات ميزات، واعرف في ضعف، واعرف في ان هو ما اتفاعل معاه واعرفه كويس، بحبه لانه قصاد عيني.

قصاد عيني، عرفته عشرته. فالحب محتاج لمعرفة والعشرة، فما بالنا الله بقى. فإذا الحب اللي محتاج معرفة، الله محتاج لمعرفة أيضا. لكن أنا ما ببصرش الله، ما شفتوش بالعيان بعناية، هحبه إزاي؟ ده اللي بيقوله هنا هو القديس يوحنا الحبيب. فقال لنا إيه بقى؟ إزاي نعرف ربنا؟ إزاي نحبه بقى ونعرفه؟ يقول لنا كده في رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى أصحاح 1 آية 8: الذي وإن لم تروا تحبونه. ده واقع، بنحب ربنا، بنحبه ليه؟ ذلك وإن كنتم لا ترونه. طب إحنا ما شفناهوش، نعرفه إزاي أمال؟ وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به. يبقى الإيمان هو عن طريقه بنعرف الله. أعرف الله إزاي؟ عن طريق الإيمان. الإيمان يفتح قدام عيني، أفاق عينين ذهني وعينين قلبي، مين هو المسيح؟ بالإيمان بعرفه. عشان كده من ضمن ثمر الروح القدس هو إيمان. فالإيمان يفتح قصادي ويعلمني من هو المسيح. من خلال الكتاب المقدس لما بقرأ بعرف مين هو المسيح المحب، اللي أحب البشر واللي أسلم نفسه، واللي كلامه كله فمه كله حلاوة ومشتهيات، فيفيد قلبي بحبي له لأني شفته بالإيمان، ليس بالعيان ولكن بالإيمان. بالإيمان بيعلن الله من هو الله، بيعلن عن نفسه من خلال روح القدس. يقول: ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله لمحب اسمه القدوس، هذا أعلنه لنا الله بروح القدوس. ما قلناش وسكت، لا، قال ده أعلنه لنا. يبقى إذن بالإيمان بنعرف المسيح. فحتى إن كنا لم نراه قبل كده بالعيان، لكن وإن كنتم لترون الآن لكن تؤمنون به. فيجي الفرح هنا بقى، لأن هنا بقى في الحب بقى والمعرفة، عرفته بالإيمان فحبيته. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يبقى من خلال إيمان بنحبه، من خلال إيمان بنعرفه، من خلال إيمان نبتهج به، لأنه واثقين منه محبته العظيمة جدا والعجيبة جدا، وبنعيشها بالإيمان بفرح لا ينطق به ومجيد. عشان كده في آية جميلة نختم بها. الآية دي معلمنا بولس الرسول لما قال إنه خسر كل الأشياء وإنه حاسبها نفاية من أجل معرفة، فضل معرفة المسيح ربي. فكمل وقال: وأوجد فيه. كلمة أوجد فيه يعني إيه؟ ألاقي نفسي فيه وأدخل في صلة بي وأوجد فيه، يبقى لي علاقة بي من خلال محبتي له، ويبقى لي وجود في المسيح. إذا كان المسيح هو جسد الكنيسة، فبولس الرسول وجد في المسيح، وكل واحد فينا موجود في المسيح وله نعمة وهو في المسيح من خلال علاقته بالمسيح. وليس لي بري، أنا مش بري يعني، ولا أنا بقول إن أنا إنسان بر وقديس، لا، بري ده مش من الناموس، مش بر بالناموس، مش بر بأعمالي، مش بر بإمكانياتي، لا، ده أنا ضعيف جدا. يبقى وليس لي بري الذي من الناموس، بل البر ده مال بإيه بقى؟ بإيمان، بل الذي بإيمان المسيح، بل الذي بإيمان المسيح. يبقى بإيمان المسيح، إيماني بالمسيح، أنا تطهرت بدمه وصرت بار من خلاله، وخدت حياته واداني قدسته بروح القدوس اللي بيعمل فيا. يبقى بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. يبقى البر ده كده، يبقى من الله بالإيمان. وبعد كده يقول لي بقى إيه؟ يقول لي لأعرفه. كلمة هنا هدخل في معرفة بقى شخصية مع المسيح بالإيمان ده، وبتحد بيه تحت في المعمودية، وبتحد بيه في سر الإفخارستية والتناول، ويبقى المسيح جوايا وأنا فيه، يثبت فيا وأنا فيه. وهي دي القيامة حق وحقيقة إن إحنا بنمارسها من خلال اتحادنا بالمسيح.
أكتر معرفة ممكن واحد يعرفها هي معرفة الاتحاد. عشان كده العشرة والاتحاد مع شخص ما، مثلا في الزيجة مثلا، تخلي الإنسان يبقى عارف الشخص التاني تماما، لأنه عاشر وعاش معاه وحبه وشاركه. احنا بقى من خلال أسرار المعمودية والإفخارستية والحياة مع المسيح اللي جوايا يحل بالإيمان في قلبي، بقيت أعرفه، ولما عرفته أعرف قوة تسير تسري في جسدي وفي نفسي وفي روحي وفي أعضائي، قوة القيامة وقوة الطهارة. يبقى إيه؟ لا أعرفه وتسري فيا بقى إيه؟ وقوة قيامته. وبعد كده لما يبقى فيا قوة قيامته دي، اللي هي الطهارة والقداسة والسلام والحياة المقدسة والحب والشوق له، هنا ندخل في ايه النقطة اللي بعدها، شركة ألامه. هنا بقى مش هيهمني الألام بقى، لو جه حد يقول لي تتنازع عن القداسة بتاعته أو قوة قيامته، أقول له أبدا. هنا هو هتتألم وماله أتألم، بس ايه، بس أبقى شركة معاه زي ما هو أتألم عني، متشبها بموته، وبكده يبقى اتشبهت بموته. يبقى هنا هو يبقى لي نصيب معاه. يبقى دي المعرفة ودي القيامة، ويبقى أوجد فيه لي نصيب في المسيح من خلال محبتي له، ومن خلال وجودي فيه، ومن خلال المعمودية والاتحاد به. ليس لي بري، مش أنا مش بر ولا صالح ولا أنا أديس بر المسيح الذي من الناموس، لا مش بالناموس ولا بقوتي، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرف وقوة قيامته، أعرف المسيح عن طريق إعلاناته إيماني بيه، يعلن لي عن نفسه ويثبتني فيه وأثبت فيه وهو فيا. قوة قيامته يسري فيا قوة، قوة قيامته حياته المقدسة، شركة ألامه ما يهمنيش الألم شبها بموته. دي موجودة في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل فيليبي أصحاح 3 آية 9 و10. ربنا يدينا أن احنا نتمتع بحب المسيح وبالاتحاد به، ونفرح نفرح من خلال محبتنا له، ونبتهج به، وإن كنا لا نراه لكننا بالإيمان نعرفه كويس قوي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.